فيني دي بال بإغناس سرغوندا سودي جناس تويكي الفاد مادي لو بال ببون أفنتير تولي باب رجل بو

0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا الراديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كادر هنا برنامجنا البخص الأطفال المشردين أو الأطفال هنا الشاري، قابلنا مدير هنا السانتر داكونة إسبوار إليفا دافوغو، وسألنا شنو الخلا يفتح السانتر ويلم الإيال المشردين. رد لينا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أليفا، شنو الخلاك تفكر وتكري سانتر ده؟
1: يعني اليوم كني مكان سودا، يعني يمشي قريب 10 سنة كلاس. يعني أنا شكل كيال ده كلي ده، بس ك يلاك نشار يروكو أشير بكل يشوف بنتيس مشون دلوقتي ده شكل ما يافا. يعني أي ما يتوكل إن ده نظام لي ترانسفورم لي يدي لي أوين. ويعني أنا اليوم على أنتني إلم وإلم ده هو بليب بدانس وبليب ده ما شاء الله. أنا اليوم avec pakan kachir machet États-Unis, machet Angleterre, Italie, France, voyager machallah machet chef de wuta wana kulta ile mala antani alungan hawi foga da kalana kulu nagan saida ne awina foga nas taba shanda kale jit be ekibagi boru kanza swagi kana awunu yalat kana lagutu min shari be lip le yani yalgo nizam adil oda aliyom kirib ashara sana kale kan sukiri meda
0: tishila responsabilité hana nadum le akilana washarapa nauda ما هي من وين يجي يجيك المساعدة ده؟
1: ومش الله كله قال كإندك نية للمساعدة، إندك نية التي أوين ده، التي ترانسفير نادم، الماء إند بيت نادم من تاب كانت أوين ده الله كله أوينك، ومش الدا تبص أنا كاتنا من قلبنا وما فكرنا من كتيرة، أنا شكل فكرنا كتيرة نساعده يلدا، وكتير مكان سودا كتيرة أنا كله عندنا بريستاشن، بس كأنا أرتيزو عندنا كتير عندنا بريستاشن أرتستيك. هل كان صورة أنا لو فوق غروس وكان جالنا ما شاء الله كان بو أكل اللي يلا يأكله. وعندنا اليوم فكنا ريستوران كافي داكونا يلا داكارين كل غيروكو كاي ساوغو كاي جاكمو كافي ومام كو يلا كو شوكول شيا وشوكولا وعي سعيدين اللي نعود فوق يلا وما شاء الله ناس أكارين كاي ساوغو ناكولا عندهم شوكولا يجاي ينتونا مساعدة يجي ساوغو ينتونا ريس أكاري ينتونا غروس كولا لين بفو أكل يلا ما شاء الله تبا شوكولا أننا قايدين فوق اليوم كم ساوغو فوق يلا ده قريب 10 سنة
0: يلا دول ده جمين ديفرانت ريجون ويلا ده جبتو من الشاري ده كي كيف يا انت قدر لميتهم وخطيتهم بكان وايد ما يسوا مشاكل
1: ميشي قلتا كي يعنينا يلا ده أننا نمشي لهم أمام قايدين من الشاري ده ما يعرفوا بكان كي يمشوا ما يعرفوا كده سانتر كي راقينا يعنينا نمشي من الشاري كان لقوتهم بس كي نافو كده نارهم قاي من تاب يدور مساعدة كيف نسيرو لبايدن كيالك نفسه كان وياك تشيل الديسيزون يا جي أودا كريتيان أودا مسلمان لا كمان داو لكن أني نمين كود انتولوجيا كندا ما كان سمشيل دا ونار مساعدة تسيرة نار مردان نار مداكو ما يعرف بكان ما يعرف إذا يأكل ما يقدر نوم كان ساودو ما شاء الله كان أوينا كلاس وكان ريكوبيتيف نفسه نقدر نساودو وكتير كان سودا يلاد ما كان كروم نتاول كتير من سنتر بس كان أنا قلنا شنو شاري ما ولد ولد نادم يلاد كان مارو قدر إندم علوم كايدين إنهم أباتهم إنهم أماتهم أن شكل نصورة نسايدهم ننتم ريدوكاسيون أو بايدن شان نصفهم شنو كان مراكا يلا دياجو لنا كله أننا كمان ندانتفانهم نصور أنكت بأنكتهم شنو نلقوا حالهم نعانو سمام لي يعني شنو يكربوا يلا دا كالي يلا دا يلقوا إدوكاسيون النورمال مش إلا أنا غانسو كان سايدو فوق يلا دا وعلم كريم لسينا لك قريب 644 أنفان الكابلنا من حالهم علم إندنا 84 يلا ريسيو كالاس الغاية دبرو كربو بيتم أكارين قايدين يدورو كان سايدوم وأكمبانيه ما بسمع إنجينا أكارين قايدين دراسهم جيبي سيفره كربو مدنغاي من مزون داري أنا دوزا يكلم جيبولو بكان يمشو مافي بكان نوم مافي كلاس يمشو لعالم كوي تردوم كاين تباندي دلنكام شوكل كومام يستيغماتيزي يروك من سوسيتي جيبولو بطان من دانجي من أبيتو داسو أنا شفن شوكل لما يافا كاتنا بروجي أنا رنتيغاسوان الدلنكام pour la prévention du crime. Ndoro car ministre de la justice, de la sécurité, déjà la police, il s'est donné une kidimida, les yani ensemble en synergie, ne la goutou yala de la nantum, ni samba d'antum formation, les yani, mayoko, délinquant, les iso criminels, y a toute société koula, michel de la gouganso.
0: Chino à la difficulté ou à la machakil à la centre d'agaïa.
1: مشاكل لا كتير لكن كان قايدين غنغان كوتي تفكيتي بازا ما نقدر نمشي قدام ما نقدر كامل كي نبدو نسوكي دميدا لكن اليوم عنينا تفكيتي انتنا قدرة مشاكل انتنا قدرة لكن كل ده شوك الفتالة ما في نارم كان سايدة ده مشي كده من الله قدسي الله يرفع وكشيفة قريبنا يرفع قريبا غانسو لن انتو نظام عدل يالد ده كي سايدونا تفكيتي يفو ديك اليوم ما يندينا فرما سانت بروباغينا سانت راغينا كده اكو كده ما في قريب 10 سنة قايدين ده إليني لوي kai turduna yala don namu mishari kirib kamsa yum kabil na batan daku alum ku gaidin gwan lui mashala alum nis deta simiana alum ya envoyé dossier les collègues en aménagement caliente na terrain da mam kulu duru antuna sankur me dauru vraiment les nas financiers kali apiagna donc dossier la gagne nas duru kali soutenir agna accompagner agna financièrement les yani terrain na kali gna kulu na gnu conseil michel daganso donc alum duru vraiment kara les prises en charge kulu yala ku bigle na gashi fafa karin yala yum tinan talata mai go akil lakin gan kutu kulu min Allah shukr fatala mafi o tu ga yam shigidam
0: o shunu indak message ta adresser le gouvernement tchadien au bayer des fonds en tant que centre d'accueil espoir dans au centre al adil gay lum yala dolana enfant de la rue donc shunu indak message ta adresser le hakuma au bayer des fonds do
1: alu makuma katirin yarfu kidi magansi katirin hakarin ke gaidin ga kuma kulu ra indi konta ganam mam gay suivre dag de premier groupe WhatsApp akarin gaidin da ya julay encouragement kay ni gay féliciter agi mais daw magay awni na katir ane ndoro action concrète parce que alusana ashara kana korumda mas ashara yum kre indina projet agna katir michi alum indina projet na réunification rendre le placement familial et appui à la scolarité parce que yala dani geblum le halum yani naktum école parce qu'il faut que yam chi école michel akarin gaidin grip tout talatin ouay le yam chi le halum et puis so école indina projet ana d'intégration des délinquants pour la prévention du crime ta ko projet la kulagai obala moyen bala soutien da mabukun na dumya go bes ishi fadil le plaide le a de algo président de la république ou la premier ministre yak de plaide na dum da ko kidi magai sira sikini madin ni sa odu le ya wono ko communauté ya jua ke félicitations encouragement au kala ta mabshami ndoro vraiment akuma quand premier ministre ka recevoir na da ko na déposer grip 2 mois audience le premier ministre le nalgo face ou za tayar fina ou giar fakit maganso sina ke le nalgo tout machallah personne maréchal sina ke le nalgo modji achallah lakin libna gedamna ndodu ke nalgo n'explique le crime agneda ou bala ouda mabukun ndodu alum son excellence le président de la république mamad kan chafa kid magna le recevoir agna da ku projet agna kef soutenir agna machallah ndodu action concrète partenaire au gadin mon partenaire gadin na katina ngai saoudou akuma donc mam ndoro akuma yantina gudra le partenaire da ku chauffe na juka daku akuma yantina gudra da mam ku saoudou na michel ke o anavema na gudro ni reçure le rense de foka yala durant tout nizam adil le yala de mayab gutelenkan mayab gubandi le gebul batan tangjimin societe da michel da
0: muma hana kharif da pali mati foyit kula katir yala da kam mirdo da ki kef takdoro ta alijou
1: michel kultake katir da difficulté ganso akare michel la pali kai ya bugu margani anin nagan dawum be grusna nam fukana suru dawa kan den gan shuru kan den dawum ta kula difficulté alors que ministre de la santé yak de sayduna min domaine da kire 10 ans tabagansu nam shin sulum pharmacie dawa anten dawa ke ulida mardan ejin tawnu mashallah yum talata ulida yak afu akar batan yaji mishi da bagansu ta difficulté agina lakin anna gulna shokol la gan suru da bi usum alla o shokol kan gatse kar kuta ala gidam da sheki ala kikunda mishi da bagan sofo akademi da donc ndoru kaman hakuma saidina mchutu ministre de la santé yak do accompagner ngam dans ce domaine le marti yala madanin alum bid ke kasir al mashala nas yad akarin gadi mishari kati batan mayarfu bakan ngam shu o akarin gadi mishari kalum bi akwanu mal awal kay shibu kul kay shibu dawa dul gab ko tenen kay bo bandi yoko mayafa kali saiduna kali fakum nasna kali shufu kidi magan soda li ouvrir la porte yani de shunu ndakutu yala tan saidu antum zamatil mafida yabgo bom aritatama igebul mnasna batta ta shokol ndonaji
0: shunu indak dernier message ou bien dernier mot le ahal hana iyalada parce que iyalum kamara gukulu nadu malgay shile tab katir da ille centre d'accueil espoir
1: responsabilité katir les parents michel kultake shari ma wlanalu yalada kamara guda akarin alum idugum katir min bet akarin alum isum tab akarin alum isu divorce iya yam shago chic abako yago chic akarin rasulu yalum le oncle namdol ke ukai sum tab akarin gaidin da fogur mayandum she kulu daba sele daga yam gushari lakin kalifa ko kalisuru responsabilité anam mitinadum kan wulita inda responsabilité anaka wulita inda responsabilité leti assumi kamata ka tawulita shila sabura c'est planification akarin ya wulu yalat kachir mayak dur shu responsabilité anam irasulum kalyam shu école coranique madrasa yani da fit responsabilité kay subum ke ogay jubum min école coranique sazul mayak dur shu shajanam mam kuli gugulum gashi yalat da kalas kay dugum daga yajiru akarin gaidin ana identifanum gaidin mana ina lu ta kulu da responsabilité na parano kalish fakur kalish lu responsabilité na ulet bat se tab jam guta amba kre geblik batan ça c'est un danger donc ma bisha bi chocolat ndoru vraiment les parano yu fakur parce que d'ici déjà le 20 novembre des droits internationaux de l'enfant kalum ku fakur shu responsabilité na parce que yala de kan fakur la c'est un danger dans la société
0: merci beaucoup
1: شكرا لكم انتم كثير من الاخوان.
0: في نهاية هذا البرنامج نشكر المهندس عبد الرحيم عبد الله، وفي الإخراج عبد الله توش، وفي التنسيق أليفة محمد سعيد. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة. ونذكركم بكون البرنامج دا عند حلقة آخر كلها تتابعوها. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات.
2: Bonjour à tous les auditeurs.
3: L'émission que vous allez suivre est une rediffusion.

0: Bonjour à tous les
1: Bonjour à
0: auditeurs.
1: tous les auditeurs.
2: برنامج الأم والطفل إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
3: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندورين نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
4: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا فيه والودة كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات، من 100,000 ده 860. بعض الدول المتطورة كألمانيا وشلنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية ده دايرين ولادة بدون خطورة. أنا هنا يتقوطنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبانة رجلها واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحقق ولادة بدون مقاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
3: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
4: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهج فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة ده نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو؟ فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية الولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي هي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجلة، لأن هجب فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجلة بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم، فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده. إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا الباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها على مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشهد وقال لي أنا خلبانة وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع إدة مرات، على الأقل كأربع زيارة، هو أكثر كله لكن على الأقل أربع، فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
3: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتادة، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
4: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو؟ الأولى. والزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
3: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل ده، تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
4: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة بيسألها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ويفحص شنو؟ طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف؟ هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل دي تحملها؟ عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلد ولا ما تقدر؟ ده كل شنو؟ يعرفها. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ماشي كيف؟ قاعد بيزيد؟ هل الجنين اللي في بطونها أنا قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ إذا كان عندها أمراض كل اكتشفوه من بدري كان عندها ملاريا بدوا العلاج بدوا فاكسيناسيون انا تيتانوس عشان هي بعرف ماشي تلدا ويتعاملوا معها بآلات حدايد وكي عشان ده بدوا شنو فاكسيناسيون ودمها ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقري دم كان عندها فقري دم بدوا فير او حديد عشان يعوضوا لها يعني دي كلها شنو فوائده. وبالنسبه لفتراتها زي ما قلت على الاقل 4 الزياره الاولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر الثالث لابد تمشي للدكتور ده الزيارة الأولى. طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة دي تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة. ده على الأقل تمشي 4 زيارات زي ما قلت عندها فوائد يعني مرة تمشي والما ما تمشي ما سوا يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في البلادة بدوها فاكسيناسيون يشوفوا الطفل هذا ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف هل تقدر تلدة ولا ما تقدر تلدة طبيعيا يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز إغدار المناعة البشرية اللي هو السيدة لذاته يشوفه إذا كان عنده زمان ده طبيعي المرأة عنده تلد صغير كله عنده لكن هسه مرأة تمشي في زيدة تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد ده
3: نعم. هل الفيزيد ده خاص للمرأة الأول مرة ذهبت تحمل ولا المرأة الولدة قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
4: لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيد كل حمل لجريد وأي حمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا. نعم
3: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقة الصحة الإنجابية؟
4: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة هسه من قلنا من البداية ده يعني عشان نجيبوا ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي. تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد دعنينا في كاد ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة أنا قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قرب ده أنتني هاي كل يوم نسمع مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتيرة دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وعوين جو شافو حسا يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة عندها عناصر أول شيء الولادة يتقى وين لابد أنت المرة الحامل والزوجة أسرتها الولادة يتقى وين في بينه مستشفى أو في بينه مركز صحي ده يجهزه تاني شيء ياتو برافقة المرأة دي أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدى ياتو يمشي مع المستشفى ياتو بقى مع العيال في البيت كان مرة أول عندها عيال ده كله نجهزه في كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصله كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عندها بنزين وجاهزة ما عنده نشيل لي رقم أنا شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرتي أو جارنا أو أي شيء المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات يقول أمشي جيب لينك حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدر قارين بشوفه أمشي جيب إبرك أمشي جيب مرات يقول جيب أقاقل أمشي جيب أجيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة هاي المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله يما يقع لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا اجروا فتشوا الدم انا بيه يا ما فيه ممنوع امشي فتشوا فلان جابوا ده جابوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ذاتك ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله لكن قدرت القرا مشكله كبيره
3: معناتها مهم قبل ده انا اعرف فصيله انا الدم انا مره دي
4: نعم ده كل اثناء الفيزيت بعرفه مره كان تمشي فيزيت ده فصيله انا دم ما شنو ده قاعد في كارنيجا معروف بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزنا انا مال يتبرى بالدم ده كله نار مسليم فلان كان دور الدم ده انت بتاع نجهز شنو يعطي يقرر اذا كان يدور يسولا سيزارين تل ده مثلا بعمليه سي هذا شيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي ياتي يقرر هم ترى يقولوا تال سينيه لنا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء دكاترة يقولوا شنو لتروا ريتار ده بس من السبب الأساسي في وفيات أنا شنو؟
0: أمهات.
4: أنا الأمهات تأخير هذا الثلاث اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يجي يقولوا كي يا جماعة بيتك وين ناسا لا أنا دي إلا ما تلد ندر نشقوه وين راجل؟ الراجل يجي يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا نادي أبوه. الأبو يمشي فتشو قايد وين يجي تال تعال وقي لنا الأبو كل أنا سيبتي لكن شيف دراس شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو
0: يمشي
4: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كده ده ما في ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج مشدة القام قاعدين في غريف ولا قاعدين كده المهم التسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البلاد إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في البلاد.
0: الكلام ده معناته مفترض ده يكون قبال الولادة بفترة
4: قبال الولادة نعم قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة أكوشيما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ ولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارتنا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا وجوبوا لا لا لا لابد يكون في شنو؟
0: في المركز الصحي.
4: نعم في مركز صحي
0: المرات ده في كرتيات ده نرقوما أوين وجن ده مدربات دربوهم دير ما ممكن ولا إلا نودون في
4: لا
0: مركز صحي
4: ما ممكن ما ممكن لأن ليه قلنا ما ممكن لأن الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ لها فجأة بستقى دي مرة ما شاء الله متخصصة ساشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجي شنو مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
0: لا
4: ما في فبيجا مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو
0: عملية
4: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوه المستشفى. أبسط شيء مثلا الصخيرة إذا كان شرب مرات مرة كاسرة دالمي وشنو جهاز اللي يشطفه من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في عشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب مستشفى في بيتي ما زي المستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويال قارن بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم أيه جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي دي كلها من ضمن عناصر شنو
0: الصحة الإنجابية
4: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان نحن عندنا فوق شنو إشكالية ده كله البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاث مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات يقول شنو يراقبوا الحبل السري لك كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كي يعني ده كله بأكده منها يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن هنا مستعجلين هي ترى آفية ما نمشوا كل شيء نزعجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هم الاثنين يجيبوهم ثالث مرة بعد 6 أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبوهم الفاكسيناسيون الطفل يسوي فاكسيناسيون ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض الأم ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيون بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج ده اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
0: بعد الولاده
4: بعد الولاده نعم
0: احنا يعني طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامه هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه
4: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل نعم. باقي في الرضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي وده نشوف ان شاء الله المره الجايه
0: الحلقه القادمه ان شاء الله
4: في الحلقه القادمه ان شاء الله والوصايا دار نوريها من هذا المكان انا مناشد كل ام وكل امراه يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين ان احنا بس بلاده تكون امنه زينا وزي الدول الثانيه وما عندها اي خطوره لابد نقوم بالاشياء اللي هسه ذكرنا اذا كان قمنا بالاشياء ده معناتها الام والطفل كله يكون بصحه شنو جيده ونتفادى مشكله شنو وفيات الامهات وفيات شنو الاطفال نعم
0: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحاتة إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

هنا الإذاعة التشادية عيرنتي راديو تشاد. كل المستمعين من جديد نقول لكم أهلا وسهلا بكم، صباح الخير لكل الأحبة. 94.5 الإذاعة الوطنية على التشادية، أحبنا من كل مكان نقول لكم صباح الخير أهلا بكم. الإذاعة الوطنية التشادية هي إذاعتكم في خدمتكم أحبنا. 75 دقيقة نعيشها سوا، وخلال 75 دقيقة نقدر نسموكم أخاني متنوعة ونقول لكم البلاغات الصباحية، والوقت كان تم 75 دقيقة نسموكم النشرة الصباحية مع الزملاء من أسرة التحرير. لو كان في زمن مفضل نقول لكم بلاغتنا الباقية، ولو كان في ملاحظات نقدمها لكم وأنتم المستمعين معنا خطوة بعد خطوة. بالضبط حاليا 7:03 في داخل 20

أولية. الكوردوناسيون عسيري ودائما ما دبلوم تلوم غيوس أما قدام اللفة البيطان أمام الكونسيل الزميل محمود قصرة. المواصلات السواق محمد إيسا أبدقين ومقدم برنامجكم بالعربي الدارجي من إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجدية جلال حسين يحيى. أنتم المستمعين معنا في داخل البيت في الشوارع في التكاسة معنا من كل بكان بالضبط معنا في المحطات انت السفريات وبالذات معنا في مختلف الولايات التشادية وبالأقص قادي معنا في الفرقنة. أنتم معنا عنينا معكم خطوة بعد خطوة أكيد 75 دقيقة نقضوها بأحلى برامج ممتع ويعجب الكل. نرجع ونختار نسميكم أول فصل قنائي بعد الفصل طوالي نقول لكم البلاغات اللي عندنا العام.

0: السحاب.
1: مستمعينا الاعزاء الوطنية الشادية، أهلا بكم لتاني مرة. نوقف الفصل ونقل لكم بلاغتنا الاندنا لها. الجامعة عند مدينة أنجمينا تطلب من جميع الطلبة الكان عندهم رقبة دايرين يسجلوا للسنة الجاية، يقدروا كمان يسجلوا بطريقة الانترنت، وده يعني ابتداء من يوم 20 شهر 7 الحالي، ولقد يعني 31 شهر 8 الحالي.

قد هجوم كمان تقدروا تلقوهم في https://www.universitenjamena.td/candidature. نكرر بلاقة جامعة جامينا تطلب من جميع الطلبة الكان عندهم رقبة دايرين يسجلوا في سنتنا الحالية عشان يقدروا يسجلوا بطريقة الانترنت، وده يعني ابتداء من يوم 20 بدأ التسجيل شهر 7 لغاية 31 شهر 8 2026. والواحد كان داير يسجل ده يقدر يدخل في خطاكم او اللينيا نام في https://www.universitenjamena.td/candidature. الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان نطرهم أسماءهم دول يمشوا بأوراقهم في الإدارة بكونوا يعتبروا البلاغ ده ككونفوكاسيون. منهم كمان محمد أبكر عمر عندنا في كارتيه مشاقة سكسيون 3 إلو 146 لو 7 ولو 9. يونس محمد كذلك عندنا نقا في كارتي مشاقة سيكسيون 3 يلو 146 لو 1 عفوا لو 11. عبد العزيز عبد الله عندنا نقا كذلك في كارتي مشاقة سيكسيون 3 يلو 146 لو 13 ولو 15. علي صديق هو كذلك عندنا نقا في كارتي مشاقة سكسيون 3 إلو 173 لو 11. آدم محمد كذلك عندنا نقا في كارتي مشاقة سكسيون 3 إلو 173 لو 7 ولو 9. يعقوب عمر أفر يعقوب عثمان كذلك عندنا نقا في كارتي مشاقة سكسيون 3 إلو 173 لو 13. عبد الكريم نرمان هو كمان يعني عندنا نقا في كارتي مشاقة سكسيون 3 يلو 173 لو 17. مطلوب من السيدة السيد ماماري جيمي أنجر كينار هو كذلك عندنا نقا في كارتي غاسي سكسيون دي يلو 107 لو 20 ولو 21 يمشي في الإدارة الأمة بأوراقة بكونه نقا حقا عند مشكلة. مطلوب من السيد بروان ممت هو كذلك يعني عند مشكلة في نقا حقا في كارتي مشاقة سيكسيون 4 إلو 141 لو 7. الناس اللي كان نطر لهم أسمائهم دول يمشوا بأوراقهم. ومنهم كمان السيد عبد الله سعيد عندنا في كارتي ديجيل كودو سيكسيون دي يلو 54 لو 9 10 و 11 وكذلك عند مشكلة في نقا حقا يمشي في الإدارة العامة انت الوزارة المتابعة لإصلاح الأراضي والتمدن والسكن كونوا يعتبر البلاغ ده كونفوكاسيون. نرجع نسمع فاصل قصير، بعد الفاصل كمان طوالي كان في دعايات نسموكم لا بعض الدعايات طوالي ترقوا النشرة الصباحية مع زملاء من أسرة التحرير بالإزارة الوطنية الجديدة.

0: 7:15 في داخل الاستديو عن الإذاعة الوطنية الجدية. إليكم النشرة الصباحية مع زميل جمال عبد الناصر عشيب أبكي. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل جلال ياسين يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. الخدمات أن الورشة إنت الخدمة اللي كان نظمتها الوزارة إنت السرع الحيواني والإنتاج الحيواني بخصوص مراجعة إنت الخدمة إنت الدكاترة الفيترينير في تشاتا كان كملتها في باكا. الحزب السياسي البنادو بي دي إيتا وكمان بيشكر وبساند قرارها الجمهورية هنا تشاتا كان شالتها بخصوص مرجينا من المحكمة من الجهات الدولية للسقي. ومنسقية جمعية أمازون للفن كمان نظمت وادي دورة تدريبية للفنانين وأي الناس اللي بيجوا التياتر والمسرح. بدي أنوين لكم تفاصيلها من راديو تشاد. كملت في باكرة الخدمات الورشة إنت الخدمة اللي كان نظمتها الوزارة إنت الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني بخصوص مراجعة إنت الخدمة إنت الأطباء البيطريين أي الدكاترة الفيترينير نتشات رأس الكمالة إنت الخدمات المدير العام إنت القسم من البيطر الدكتورة سيغنباي جيسلين برنوجي بحضورنا كثير من المشاركين. مصطفى بشارة محمد والتفاصيل.
2: كملت الخدمة عن الورشة السوتها وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرئوي في كيف يشوفوا يراجعوا الخدمة الطب البيطري ببلدنا تشاد. مرقوا بتوصيات وجهوها للحكومة والناس اللي بيساعدوها والإطار الوطني البيطري التشادي والصيدلية البيطرية أي الفرماسين، وطلبوا منهم خليه ينظموا دورات عن تدريب للأطباء الحيوانات باستمرار ويدعموهم بأشياء عن الخدمة والأدوية، وده عشان يطوروا مجال الثروة الحيوانية بالبلاد. المديرة العامة للقسم البيطرة الدكتورة سينغامباي جوسلين بورنوجي قالت الخدمة القم فوقها في 3 أيام كانت أديلة وقدروا ناقشوا الناس الشاركوا كثير من القضايا اللي بتطور مجال الثروة الحيوانية ببلدنا تشاد، وأشادت بالأمل السمح القاد يسوي الخصم عن البيطرة في فحص الحيوانات والتشخيص الأمراض ويقوم بالعلاج ويحميها من الأمراض ويقدم الدواء ويعمل عمليات الجراحية ويراقب الأكل. وقدم الشكر للناس اللي بيساعدوا وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرئوي دائما عشان تحقق الأهداف حقها.
1: ريبورتاج سوا ومدى فوق الزميل مصطفى بشارة محمد. في واحد بلاغ صحفي لحزب البنادو بي دي اس بقول بشكر وبساند قرار هنا جمهورية تشاد اللي كان شالتها فيما يخص مرجينا من المحكمة انت الجنايات الدولية سي بي الحزب. بيقول بصفتها كحزب أليه بارتي أليه ومن الأغلبية الرئاسية بيذكر بكون أي دولة في العالم ده حرة ومستقلة في قراراتها، والحزب كمان دايما يخدم من أجل الوحدة والآفي ودائما بين كل التشارين والتنمية هنا بلدنا تشاد. مدى النائب الأول هنا الرئيس الحزب إبراهيم محمد عبد الله. نتابع لكم دايما من نشرة الأخبار من راديو تشاد. المندوب الأمن الحكومة في جمن إقليم أنا مايوكي بصباق وكوني سيدمي كان فتح الخدمات الدورة انت التدريب اللي كان زمان مشروع أنا العائد المشروع بيساعد العناصر هنا الأمن والدفاع والدوان، وده عشان جنبهم كمان التجار هنا البهايم كله هيدرو في الورشة دي. الهدف هنا الورشة دي كمان عشان ينظموا ويأمنوا البكان اللي بمشوا فوق البهايم خاصة كمان البهايم اللي بمرقون برا من تشاد، وده على حسب المنظمين كمان بيزيد في الاقتصاد والتطور هنا بلدنا تشاد. الورشة كمان نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية اللي كان بتشمل 3 أقاليم شاري إقليم أنا شاري ومايوكي بصبا وغرب. الخبر كمان جاب لنا عبد العزيز أحمد يعقوب من مدينة بنغور. المندوب العام انا اقليم المندوب العام انا الحكومه في جميع اقليم انا اندي صبا الجنرال نغرهم تي الي وكمان انت البدايه انا مشروع انا تجوبنا هن القدره للصمود في النظام هن الاكل في غرب هن افريقيا ووهدة انت المنسقية عن الساحل كان تشمل دول 8 من إفريقيا. الخدمة دي قد تخدم بها الوزارة انت الزراعة ومن خلالها كمان المشروع ده بيتكلم فيما يخص النظمان الزراعة وأيضا يساعدوا الجروبمان القاعدين برا وخاصة كمان الضعفاء من الجروبمان في الولايات كان بمشي فوق المشروع في بلدنا جادة. عباس بكر مصطفى مراسلنا في أمجرس هو كان حذر في بداية انت الورشة وجاب لنا الخبر. المندوب الأمن الحكومة في جم إقليمنا ودفيرة إبراهيم علي إبراهيم عيسى قلمي وكمان وصل في مدينة إريبا ده في إطار جولة كان ودتها في كثير من الديبارتمان وكملم كمان فيما يخص توئينا السكان عشان يمرقوا للحساب العام انت السكان والسكن الدورة الثالثة عن سنة 2026 وأيضا انتهز الفرصة وكلم لهم بالتعايش السلمي والموجود سواء بين كل الجماعات القادة في المنطقة. النور أحمد خميس هو كان جاب لنا الخبر من إريبا. نتابع لكم دائما بنشط الأخبار من راديو تشات. هني في بيتنا الصحافة في العاصمة انجمينا كمان حزب واحد جديد كان لقي إذن هنا خدمة. الحزب كمان بدأ نشاطات رسمية للحزب من أجل العدالة والتنمية في تشاد. البداية الرسمية كان أنت رئيس الحزب عمر أحمد صافي وده بحضورنا كثير من المناضلين والمناضلات هنا الحزب. خلينا اسمه بترجمة هنا واحدة عضوة في المجلس هنا الحزب.
3: حزب العدالة والتنمية في تشاد ليس مجرد تنظيم سياسي بل هو إطار تفكير والعمل وتعبية المواطنية في خدمة المصلحة العامة. نوجه اليوم نداء رسميا إلى جميع بنات وأبناء تشاد دون تمييز بسبب الأصل أو الدين أو الإقليم أو الوضع الاجتماعي للالتفاف حول قيم العدالة والسلام والتنمية والتضامن الوطني. معا يمكننا بناء تشاد أكثر عدالة، معا يمكننا بناء تشاد أكثر ازدهارا، معا يمكننا بناء تشاد أكثر وحدة. باسم الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية في تشاد أعلن رسميا إطلاق الحزب وافتتاح أنشطته السياسية على كامل الأراضي الوطنية وفقا لقانون الجمهورية. حفظ الله تشاد، حفظ الله قادتها وحماة شعبها. عاشت الجمهورية، عاشت الديمقراطية، عاشت الوحدة الوطنية، عاش حزب العدالة والتنمية في تشاد.
1: عضو انت المكتب السياسي انا الحزب انا العداله والتنميه في تشاد كان انتو بدايه انا خدمه انت الحزب رسميا في تشاد امس في بيتنا الصحافه يعني في العاصمه انجمينا. المنسق انت الجمعيه امازون للفن توكاري فيرجينيا هي كمان انت البدايه الرسميه في المركز دون بوسكو هني في العاصمه انجمينا دوره للتدريب للناس اللي بيسوا التياتر الممثلين وال الفنيين المسرح وده بحضورنا المخرج السينمائي الجاي من الكونغو والمدرب الرئيسي جيف بيري والهدف كمان عشان يعلمهم للممثلين كيف يعرفوا الفن والتياتر وكيف يحترموا الأخلاقيات هنت الخدمة هنت التياتر عشان بالتياتر ده كمان يقدروا يوقوا كثير من المواطنين. محمود قصر الساعة 7:25 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دينا اشتغل أخبارنا اليوم فجر والناس الفاتحكم يذكروا بالعناوين. الخدمات عند الورشة انت الخدمة اللي كان نظمتها الوزارة انت الثروة الحيواني والإنتاج الحيواني بخصوص مراجعة انت الخدمة انت الدكاترة البيطريين في تشاد كان كملت أمس في بكرة. والحزب البنادو بي دي اس وكمان بشكر وبيساند قرار السيادي والمسؤولي الكنشلتا الجمهورية انا تشاد بخصوص مرجفة من السي بي اي المحكمة عند الجنايات الدولية. وجمعية امازون للفن هي كمان نظمت وادي دورة تدريبية هنا في مركز دون بوسكو للممثلين الناس اللي بيسووا التياتر والفنيين المسرح الاخرين. شكرا لكم. انتم القاعدين تتابعونا حاليا من بنغور، من امجرس، من اريبا ومن اي مكان بواسطه راديو تشاد. بنشر اخبار كان جهزه اسره التحرير مصطفى بشاره محمد وتلم جيوس. قدمت لكم انا جمال عبد الناصر شبابك قيلوا وارجو بعافيه وفكروا لنفسكم، لان كل يوم جديد عباره عن حياه جديده يا بلد.
4: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

مستمعينا الإذاعة الوطنية الشادية، أهلا بكم لتاني مرة بعد ما سميت النشرة الصباحية مع زميل جمال عبد الناصر شيب أبكي، وسميت فاصل بعنوان المزارعين والبقر. نقر لكم بلاغتنا المفضلة. الإدارة العامة المتابعة للوزارة لإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد إبراهيم محمد إندنكا في كارتي مشاكا سيكسيون 4 إلو 141 لو 7 يمشي بأوراقه في الإدارة بكونه الأوراق أو النقع حقه إن كارتي أنقبو ده عنده مشكلة، والبلاغ ده يعتبر كونفيكاسيون. بلاغ 40 عائلة يوسف جوجة، عائلة بلاما سليمان يوسف ديليجي اللوان حسيني وبلاما فكي إما لهم الفرحة لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي الكان ساعدوهم ماديا معنويا وفكريا في وقت وفا حنا بيتهم آشي بيت الإمام بشارة يوسف الكان توفيت والصدقة حنت الأربعين بتقى يوم الأحد في هلهين أنبقنا إن بلاما فكي إما. نكرر بلاقة عائلة يوسف جوجة وعائلة بلاما سليمان يوسف ديليجي اللوان حسيني بلاما فكي إما لهم الهزن بشكروا لجميع الأهل والأخوان ناس الإرفي الكان ساعدوهم ماديا معنويا في وقت وفا حنا بيتهم عاشي بيت الإمام بشارة يوسف ولا صدقة هنت الأربين كمان بتقى يوم الأحد في هلي هن أمبغول هن بلاما فكي إما. دائما ما بلاق أنا أو صدقائهن 40 بلاما محمد جوجة محمد أمر محمد قسام ضهية بشارة ببلق لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي بالصدقائهن 40 حنا بيتهم الكان بق بيتهم وزوجتهم أمقريس ضهية الكان بقى يوم الأحد في كاتشونا إليهن بلاما محمد جوجة. نكرر بلاقة بلاما محمد جوجة محمد أمر محمد قسام ضهية بشارة ببلغوا لجميع الأهل داخل وبرا بكونوا الصدقة انت الأربين عن ابنيتهم وزوجتهم أم قرس ضهية البقى يوم الأحد في كاتشونا إليهن بلاما محمد جوجة. نرجع ونسمع الأغاني، ودائما أنتم المستمعين نقول لكم كونوا معنا ونمكم خطوة بعد خطوة. محمود قصرة، نسمع الفنان كمال تربص.

na ga rukun Balak White Hana Uwafa. Musa Bishara Haruna Bishara Al-Imam Muhammad Bishara Haruna Bishara Dina Bishara Ramat Danna Dina Danna Kabir Hisini Raqis Bishara Danna Harun Jibrin Abdurrahman Adim Tom Rais Falaja Bishi Sheikh Abacha Anguru Sheikh Ramat Yunus Adif Umar Hasana Dungus Isa Raqis Gombo Ali Blama Buba Abdul Qadir Abazen Abdullahi Malum Ajit Ali Maluma Muhammad Abnonet Blama Eli Umar Sheikh Adum Murhal Blama An-Nur Ibrahim Blama Al-Hajj Barak Afwan Al-Hajj Abakar Blama Al-Hajj Hisseini Ahmad Harun Umar Al-Imam Tahir Muhammad Sheikh Adu Abba Kucha Blama Idrisa Muhammad Blama Umar Muhammad Blama Muhammad Biyo Al-Imam Abakar Ramat Blama Barka Hisseini Al-Imam Malum Jime Al-Hajj Usman Mumin Blama Muhammad Kulta Al-Hajj Harun Abewa Sheikh Bishara Saita Blama Muhammad الضي بلاما جبرين إما بلاما علي عبد الله بلاما جدة بشارة بلاما حسيني بشارة بلاما علي زكريا بلاما دنا إبراهيم شيخ حسيني عبد الرحمن شيخ الفاس جدة بلاما عبد الرحمن أبقاسي شيخ أبقريس مومن الإمام محمد أبي ساكن فكي آدم بركة شيخ دنغس رمات شيخ خالة بشارة شيخ جدة عيسى بلاما حارون جدة شيخ عبد الله في كاغا معلوم حسنا محمد بلاما عبد الرحمن حارون بلاما جدة حارون حسنا عبكر جبرين الضيف شيخ جبرين أبقاسي عائلة دوغي اللوان جبرين دونغوس عائلة عبد الرحمن ديليجي إدريس ساكن محمد أوا أبا الحاج أوا أبا الحاج صالح محمد شيخ علي جدة جدة حسن شيخ خالة عمر جكوة محمد أكيود أكوبا تركو حسيني كويا لتنا جدة رمات الشيخ عبد الرحمن جودو ديليجي إما أخي بلاما إمر رمات أحمد كولتا عائلة أحمد رمات بلاما بلاما الليبي بلاما جدة شنو بلاما جوجا لا بلاما جوجا على ألالا شيخ جدة محمد بلاما فكي قدرة عائلة حميد في أنكونجو الحاج محمد حارون رمات أزرق إبراهيم رمات فن رمات أزرق إبراهيم سلطان عمر كجلامي عائلة الشريق الإمام محمد جوجا بلاما حسن آدم أجيت بشارة خديجة بشارة ميمونة بشارة عاشي بشارة جميع دنا لهم الحزن ببلغوا لجميع الأهل الداخل والبرة بوفاحنا أمهم مريم دنا الكان توفيت أول أمس والصدقة بتقى اليوم في هل هندوغي آلايا هنبلاما بوبا عبد القادر نكر بلاق موسى بشارة هارون بشارة علي الإمام محمد بشارة هارون بشارة دينا بشارة رمات دنا دينا دنا كبير حسيني رقيس بشارة دنا هارون جبرين عبد الرحمن آدم توم الرئيس فلجة بشي شيخ أباشا أنغورو شيخ رمات يونس الضيف عمر حسنة
دونغوس عيسى الرقيس جومبو علي بلاما بوبا عبد الله قادر أبا زين عبد الله مالوم أجيت علي مالوم محمد أبنونات بلاما إلي عمر الشيخ آدم مرحال بلاما أحمد بلاما عن نور إبراهيم بلاما الحاج عبكر الحاج حسيني أحمد هارون عمر الإمام طاهر محمد شيخ أدو أبا كوتشا بلاما إدريس محمد بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو الإمام عبكر رمات بلاما عبركة حسيني الإمام مالوم جيمي الحاج أسمان مومن بلاما محمد كولتا الحاج حارون أب إيوة شيخ بشارة سعيد بلاما محمد أدي بلاما جبرين إما بلاما علي عبد الله بلاما جدة بشارة بلاما حسيني بشارة بلاما علي زكريا بلاما دنا إبراهيم شيخ حسيني عبد الرحمن شيخ الفاس جدة بلاما عبد الرحمن أبقاسي شيخ أبقريس مؤمن الإمام محمد أبي الساكن فكي آدم بركة الشيخ دونغوس رمات الشيخ قال بشارة الشيخ جدة إيسا بلاما حارون جد الشيخ عبد الله في كاغا مالوم حسن مهمت بلاما عبد الرحمن حارون بلاما جدة حارون حسن أبكر جبرين الضيف الشيخ جبرين أبقاسي عائلة دقيق اللوان جبرين دونغوس عائلة عبد الرحمن وديليجي إدريس ساكن محمد آوى أبا الحاج آوى أبا الحاج صالح محمد شيخ ألي جدة جدة حسنة شيخ خالة عمر جكوى محمد أخيبة تركو حسيني كويا لتنا جدة رمات الشيخ عبد الرحمن غودو ديليجي إما أخي بلاما إمر رمات أحمد كولتا عائلة أحمد رمات بلاما الليبي بلاما جدة شنو بلاما جدة شنو بلاما جوجا الحاج الشيخ جدة محمد بلاما فكي جوجا عائلة حميد وعائلة حميد قاعدين في أنكونجو الحاج محمد ترون رمات أزرق إبراهيم السلطان عمر كجلمي عائلة الشريق الإمام محمد جوجا بلاما حسن آدم جيت بشارة جوجا بشارة عفوا جوجا بشارة ميمونة بشارة عاشي بشارة وجميع دنا لهم الحزن ببلغوا لجميع الأهل الداخل والبرة بوفاحنا أمهم مريم دنا الكان توفيت أول أمس والصدقة بتقع يوم السبت في هلهن دقي علايا حين بلاما بوبا عبد القادر. نرجع نلقى الزميل محمود قسرة في العمضة الصوتية يسمينا فاصل قنائي صباحي مع الفنان الرحيل الحاجة متبكوس.

مامي قولي لالو يا مامي قولي لالو كلمة الصباحية مع الفنان الراحل بيكوس نحدي ونقول فوق صبا سايت هناك للجران فرير محمد بنغالي أو صباح الخير انت وسيرتك هاجي عبد الرحمن كذلك هناك من داخل مشاقة وجمالك أها واسمك محمود قصر قدام للف البيطان محدثكم معكم جلال حسين يحيى مستمعين أنا مصاقيت معانا من جليندين قاعدين بتابونا حاليا من داخل هيجي ليجي صباح الخير أنينا معكم

الظروف مشكلة، قالت خلني دايما أنا في عدم، وده قالها الفنان الراحل بيكوس، بقولها أنت العدوية الضعبة. لا يا سلام، ما بتوصف كمان. قال مو دردة ما برتقالي، ها ده كمان زي ما بقول مش البوم ولا كيف ولا التفاح. مالكول الزميل عمر، نقول لك صباح الخير مفرير، ده كزالي من جنس سواقين أنا أونما، أنت وسرتك وكل الزملاء أنا أونما بدون فريس. محمود قصرة قال نرجع نمشي في السودان. يا السلام، ممكن الفنانة معلش مع المستمعين، الفنانات قسمة وكمال، عفوا بعنوان قسمة وكمال، والقسمة للجميع. شتموك وين وزرعوك وين يا العنب، ما في أحلى من العنب، لو كان في اللي تكون عندي اللي يختاروك يكي. أها مستمين، أنا ماي صلاح، صباح الخير بدون فريس، من كركيها الوطن داخل لازم نقوله مصاقت. قصرة ممكن نرجع نسمع الفاصل بعد نرجع ونواصل.

Abadanlah taba Allah majub unsa wa hanana. Fasl sabahi ma al-kull. Ishtirak sabahi. دايما هنا معكم عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية بدون فريز لكل الزملاء اللي حاليا قاعدين بيتابعونا وبالأخص للمستمعين اللي حاليا معنا. نرجع نسمع فاصل غنائي تاني. أها. وبالفاصل ده نقول فقط صباح سعيد لكل المستمعين والمستمعين اللي حاليا قاعدين بيتابعونا وبالذات لكل التقسيمان حاليا كابتي وبرانشي إيرنتي الإذاعة الوطنية التشادية 94.5 محمود قصر قدام الألاف البيطان الفنان أظن يكون معنا محمد آل الدرسلة من فرقة الدرسلة الموسيقية نجمة نحدي ونقول فقط صباح سعيد لكل الزملاء وكل المستمعين العاليين قاعدين يتابعون عينات من داخل أجالي فرشة بريمير المسلمة صباح الخير علاق هارون سنوسي ولد القوني نقول لك صباح الخير انت واسرتك وين بيودوا القسمة تودينا وين يا محمود قصرة تودينا مع المستمعين في كل الولايات التشادية بالذات انا نجمينا بصفة عامة

زي ما بقولوا كلام لوبا كلام قال انت ما عارف وين عيونك وين بيودوا وين بيودوا. كان تعرف عيونك بكان البومش ده اني بس اني نقوله مع المستمعين كون في اذاتكم الاذاعه الوطنيه الجديده فارقنا الحبيب وخلانا ماله أنا ماني فارقكم وأنتم ما تفارقونا. محمود قصرح ممكن نوقف الفنان محمد علي درسيلة ندي ملاحظة أو وصية بسيطة مع المسلمين والمسلمين معنا أيوم ملاحظتنا الصباحية نتكلم فيما يخص الرياضة وعيوم قاعدين نشيف الأقلبية مننا أنينا يعني ما قاعدين نتمسك أو ما قاعدين نركرب أو ما قاعدين نكتر شيء بقولوا رياضة أو إسبور. الواحد كان يتكلم لي يقول لي سي الرياضة ده بيشوفك كأن انت شخلة ما عندك وده البعض مننا في عقولهم. لكن الرياضة ذاتها هي ذاتك يعني من الأنواع الصحة. الرياضة بتساعد في شيء كتير. أي مقرب لأي دكتور بيقول لك سيلك رياضة فعنينا ما دايرين نحبوا الرياضة أكتر فده شيء ما عديل. زمان الناس يعني بتمارس الرياضة خير ما تشعر معنا تواي سي اسبور ما يسك بسوا اسبور ما لا شو وقت ده عربات ما في كتير دراجات موتو ما في كتير فيلو ما في كتير الواحد بقوم ده ساعتين ثلاثة ساعات رايق برجلينا كيوم ما رغ ده 30 دقيقة لكن أيوم الواحد ما يقدر 10 دقيقة رقع برجلها معناتها 5 كيلومتر أو 3 كيلومتر أو كيلومتر واحد ما يقدر يمشي برجله اللي موتو اللي وتر فده شيء يعني قاب أثر معانا. خليني أفكر نمارس الرياضة أكتر خليني سير الرياضة حتى لو كان في الأسبوع مرة كان في شهر مرة صلاة مرتين تقدر لكن الأفضل كان تقدر يوميا ده مثل ما فيه. وده يعني رسالتنا للجميع والعجيبة كمان للوادين اللي بصور رياضة اليوم دول كمان مشوا وبعد ما حسوا ببعض من الحالات واحدة في جسمهم قال لهم سو اسبور سو رياضة هم كمان بسو رياضة لكن بعض من الحالات واحدة دي ما بتساعدهم فوقها مالا أي أم شيف في الأماكن القادمة بسو فوق الرياضة كي تلقى عربات وقفة فتلقى الواحد بيجي بوتير ذات الليكس على كل حال معلش فده يعني ما هوان لكن بس انت جيت تسير رياضة بيجي بوتير بيجي لابس لي يعني تيسك جاي بحاجات كأن زول ماشي يعني دحابة بزيد التقلة فوقها بدل اللي يمشي سير رياضة يمرق من البيت بوقت ويقبل بوقت ولازم يعني هو ذاتك يحاول كيف عشان يروح وكده يمشي بوتير يقبل بوتير ويمشي كل بحاجات أنا ليكسي ليكسي ما حوال لكن بس خليني أحاول نعرف الرياضة كيف على كل حال بس بالاختصار شديد خليني مارس نسير رياضة كتير أسبور نرجع ونلقى زميلي محمود قصرة يسمينا فاصل يجيدو ولا كيف دبسو مالش الفنانة عيسى موسى أفوان مع المستمعين والفاصل اللي نقول صباح الخير لكل الناس الكبار حاليا قاعدين بيتابعونا بالأخص للبلامات واللوانات الحاليا قاعدين بيتابعونا بدون فرزة لكل التجار الحاليين قاعدين بيتابعونا في داخل العاصمة وطواحيها بالذات في الأسواق مدينة أنجمينة عيسى موسى مع الكل

قال شتيل يفد في سنونا كلام لين كلام مارق وكلام لبا كلام للناس الزمانة ما نزلنا حسا وده يتبع عرف الكلام ده بيده كن نقول فوق السبسيط لكل المستمعين ده بالأخص كمان لجواهر انت وعسرتك الحالين قاعدين بيتابعونا

0: نقول صباح الخير، صباح سعيد للمسلمين اللي حاليا قاعدين بيتابعونا بالأقص، لأصحاب الكارات بدون فرس هناك لعسرة الشمو عدم في أمريكي بي كارسين جوائر وعسرتك، صباح الخير. بعد الفنان إيسا موسى، أفوان نرجع كمان يا السلام محمود قصرة، دار تودينا وين يعني؟ ولا كيف غير نقول ولا قال لي فضل لك 5 دقيقة فقط عشان تخادر الاستوديو، أما كنا يمسبيد ده أنا جاهزين عشان ننوم هنا. وكذلك الزملاء جاهزين عشان يشيل القيادة. يا سلام كيف ما تكون بردة؟ اسمع لك خبر. أها إبراهيم محمد، أنت وصلتك بدون فرزة خيالة. الزميل بابا يارو من كارتوتا، أنت ويالك نقول لكم صباح الخير. محمد صالح عثمان حسن بن سعيد، صباح الخير. سبيت ده كملنا كده بس. اها قمر عبد الرحمن ابقاسي من دم شارب المي، انت وعسرتك. كتابي كنال، صباح الخير.
1: وقلبك يشوف لي حرايه.

0: ذاك التحديد قال كان داير بيشلتي حريت القيلة معناتها الدربة طويل وحار أوي أوينا اتنين وثلاثة شغلة ده قبل خوف لنفسها ما عجب
1: لدربك الشايلة وقلبك الشيشي حراك.

حرام نخلوكم كيف ننسوكم ما وكان خليتونا كذلك حرام ما ننسوكم وما تنسونا الزمن بدأ يفرقنا لكن بالذات دقيقتين تزات لازم نشوف معكم لكن زميلي جايس جايس عبد الكريم الكابلي ده خلينا اسمه شيكي بعد ده نقول باي باي.

ده كيف قصر ما قلنا ترى محمود، لكن بس كل بداية لحن حياة المبدا يكمل لكل شيء له أجل، زي ما بقولوا أخواننا يا الباريس لير سلير أبريلير سنبلير. مما عرفتو خلاص وكنا المعروف كما لو انتهى تك تك، بس نخلي المكان لزميلي هو كمان جايز عشان يشيل القيادة قيوس، لكن خدماكم خلال 75 دقيقة قدام الهندسة، وهو معاكم محمود كسرة، أما ومعاكم أول مايك جلال حسين يحيى نخادر الاستوديو، ونوعدكم إن شاء الله كان أمور عافية يوم الخميس الجاي نفس الموجة نفس المعدل نفس الوقت، لكن أظن ما يكون معي نفس المهندس. معكم سعيد، باي باي أو تشاو.

0: السلام عليكم. ساعة وزية دقيقة مرتبطة زي كرادكات استرغانة. ساعة وزية دقيقة مرتبطة زي مصروب الخزال فايلرجو مو كان عندك أنا مسكوري. دقيقة دقيقة ما تقول لبرة تندانا كذي كي دانا نكذي كي. أما دمران ده غريدة سافل تكال شكر تر. أنا دمران درو. كابين تكنيك ده أشين أنا سانوي كرين كريو. كهر ميكرو ده أشين أنا تان سالم محمد سالم. Saga kayak sanggup kerana kerana gerda yang dor nak yang dia, mara lawar afat raga.
1: Koro trajuman dini ader dero, koi teran mau kasih mau baka botu adiero, mui mau erkira jelah adiero, rancu mau raga dor.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي نقدر تروح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إذا الوطنية تشادية دتري يقني دوك ما جد سير فو كارسو فاصل موي ميجا استرانا كلماتك شنال سي جري لنجمة دتري ورتار غورون سالم محمد سالم سي كم ريختي يبانا شه دورن درا درازني تترمل بني ترونيا رو سبتو رو أول نفرتني in bar dubriyo tsuri karmachine tiziri na fine cabine technique sanwe koyan creo ngale studio nti ronse omonse umar idriss umar cabine technique

شكرا ديريكتور اخرى راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان انا لله وانا اليه راجعون مرتونغتي الحاج ادريس ابكر مكايلا جبرين النور ابكر مينستر النور هارون اشور دهيه رمضان ابكر غوني ابكر غوني رغم تكتون جامينا كبلقني مود غنتي ودنغرغني ديكاو دنغورو تيو ان مون ريو روندري ادوم بايه دغس دنينه ادوم بايه غسو ترونيا بعد مرجين دي تولخ دوك جتني سرق امر حمد الله ممكن دل صبرو احد كارتي زافايه كاودا مون سوق ساغنتي تربين رمضان ابكر غوني مرحوم لك افاقنيا مود غندلك ولا خرك صبر الحاج ادريس ابكر مينستر النور هارون النور ابكر مكايلا جبرين اشور دهيه رمضان ابكر غوني ابكر غوني رغم متقتون جامينا كبلقني مود غنيو ديكا ودنغورو تيو ان مون ريو روندري ادوم بايه تنغيرن تو ادماشي ادوم بايه غوسو ترونيا ترونيا رو سوبتو رو اول نفرتنين بار دبريو تسيري كرمشني بعد مرادا سرق مرحوم دلا ممكن كندل صبرو احد دي كارتشي زافايي كاوغدامون تا سوكساغنتي تربين رمضان

شكراً شكراً شكراً شكراً. أكيد ما خصصو دقيقة سكر رفو تل دقيقة شوب مبغاك نك سيريو نابزين تروني إن رسوب تور أول نفرتني إن بارد بريو تسيري كرمشني كابين تكنيك سانوي كويان كريو نغالي ستيريو انتي روندسي ومونسي همار إدريسا ومار ناني جامينا كم سلام فسوكولو دي عاسم جاميني دقيقر كورنغي Directeur Okhra de Tchad, Radio Diffusion Nationale Tchadienne Isal Watane Tchadia, Mounaï Goto, Chunal C. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, Rissi. Nabzin Trogne, Inro Subutur, Awal Navratne, Inbar Duburio Tsiri Karmachne, Tiziri Nafne, Cabine Technique, Sawe Koyan Krio, donc Micron Tiron Siomonse, Omar Idriss Soumar. Lionel Nomengar, Korkesek Dieng, Digam, Brassi Lafia, Kogi, Kogi, Senge Seram, Tuman Failer Jo, Besada Bedea, Kumra. Cabine Technique.

0: الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
3: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية. يسعدني أن أحييكم وأقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. مستمعي الكرام من داخل استديو الإذاعة الوطنية من هيئة الأوناما، نبدأ أول برامج القسم العربي عند الساعة 6:00 تماما. تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تستمعون لمنوعات فنية مختلفة وكذلك لبرامج مفيدة صحية. اليوم مستمعي الكرام خلال 45 دقيقة يهضمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس سان وي، أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو لساعة السادسة تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لكم في هذه الأمسية ويوافيكم بكل ما هو جديد حسب الكريم محمد سعيد. مساء الخير.
1: مساء النور مريم، مساء النور المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية التي نبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. 11 من أغسطس من كل عام يستحضر جميع تشاديون محطة مفصلية من تاريخ وطننا تشاد، وهو يوم نيل الاستقلال والذي أنهى عقودا من الاستعمار وفتح صفحة جديدة للدولة التشادية. ملف خاص تتابعونه بدءا من اليوم وحتى تاريخ 11 من أغسطس نستهله اليوم مع حسن دهب رئيس قسم السياسة والاقتصاد والذي يقودنا إلى سيرة هذا التحول.
2: بدأت ملامح هذا التحول في 28 من نوفمبر عام 1958 عندما أصبحت تشاد جمهورية تتمتع بالحكم الذاتي داخل الجماعة الفرنسية. وبعد مفاوضات بين السلطات التشادية والفرنسية تم توقيع اتفاقيات نقل الصلاحيات في باريس في 12 من يوليو عام 1960 قبل أن يصادق عليها المجلس الوطني التشادي في 23 من الشهر نفسه. وفي 11 من أغسطس عام 1960 أعلن رسميا استقلال جمهورية تشاد لتصبح دولة ذات سيادة كاملة وتلتحق بركب الدول المستقلة على الساحة الدولية. هذا الإنجاز لم يكن ثمرة جهود شخص واحد، إنما جاء نتيجة نضال سياسي ومفاوضات قادها عدد من الشخصيات الوطنية. فقد لعب الرئيس الأول فرانسوا تومبالبي دورا محوريا في قيادة البلاد خلال مرحلة الانتقال إلى الاستقلال، بينما أسهم جابرييل ليزيت في تنظيم الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار وتعبئة النخب السياسية. كما كان لكل من أحمد غلام الله وغونتشومي ساهولبا إسهاماتهما في المرحلة الانتقالية التي سبقت إعلان الاستقلال من خلال المشاركة في إعادة تشكيل الحياة السياسية ووضع أسس الحكم الذاتي. وفي كلمات خالدة رافقت ميلاد الدولة أكد محمد الله طاهر أن تشاد دولة حرة ومستقلة تتطلع إلى إقامة علاقات سليمة مع جميع الأمم. كما استحضر فرانسوا تومبالبي تضحيات أبناء تشاد في سبيل الحرية، معتبرا أن الاستقلال تتويج لمسيرة طويلة من النضال. أما الكاتب والسياسي والوزير الفرنسي أندري مالرو فقد وصف يوم إعلان الاستقلال بأنه يوم ولادة الأمل، مشيدا بتضحيات الجنود التشاديين. ولا تزال ذاكرة ذلك اليوم حاضرة في وجدان الأجيال، حيث يروي شهود تلك المرحلة مشاهد الاحتفالات الشعبية والعروض العسكرية والأناشيد الوطنية التي ملأت شوارع المدن في تعبير صادق عن فرحة شعب استعاد سيادته وقرر أن يصنع مستقبله بيديه. ويبقى 11 من أغسطس مناسبة وطنية لتجديد الاعتزاز بتاريخ تشاد واستذكار تضحيات الرواد الذين أسهموا في تحقيق الاستقلال واستلهام قيم الوحدة والسيادة والعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارا.
1: صحيا، نظمت يوم أمس المندوبية الولائية للصحة العامة بأن جمينها دورة تدريبية لصالح الصحفيين في مجال توعية السكان حول خطورة مرض الكوليرا. ترأس افتتاح أعمال الدورة المندوب الصحي لمدينة أن جمينها بحضور عدد من المهتمين. تقرير عز علي علومة.
0: تعزيز توعية المواطنين حول كيفية الحماية من وباء الكوليرا هو الهدف الأساسي من الدورة التدريبية التي نظمتها المندوبية الولائية للصحة بمدينة جمينة لصالح عدد من الصحفيين في القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل عدد من حالات الإصابة بمرض الكوليرا بالعاصمة أن جمينة. فمن هذا المنطلق شرعت المندوبية الولائية للصحة في تدريب عدد من الصحفيين في مجال نقل الحقائق المتعلقة بالكوليرا وتقديم المعلومات الدقيقة حول أعراض المرض وطرق الوقاية منه، وذلك لتجنب الزعر وتوجيه المواطنين للاهتمام بنظافة المياه الصالحة للشرب وغسل الأيادي في كل مرة قبل الأكل وبعده وتناول الطعام الساخن، إلى جانب الاهتمام بغسل الخضروات جيدا. في مداخلته مدير الإعلام والترجمة والوقاية بوزارة الصحة العامة محمد الأمين تاج الدين قال إن للصحفي دور كبير في توعية المجتمع وتوضيح الرسالة المتعلقة بالنظافة، كما طلب من الصحفيين التركيز على البرامج التوعوية لمحاربة وباء الكوليرا. لدى افتتاحه أعمال الدورة التدريبية المندوب الولائي للصحة لمدينة جمينة الدكتور رماد عبد الله عبد الرحمن هنأ وزارة الصحة العامة والوقاية على جهودها المبذولة تجاه الكوليرا، موضحا بأن محاربة هذا الوباء هي مسؤولية اجتماعية تتطلب مشاركة الصحفيين باعتبارهم همزة وصل بين الحكومة والمجتمع. للتذكير أنه تم تسجيل 57 حالة، منهم 37 قادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج، والبعض الآخر لا زال يتلقى العلاج، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة.
1: ولائيا وفي الجانب الأمني، ترأس المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلامات الفريق عصمة إسحاق الشيخ اجتماعا أمنيا ضم قيادة الوحدات الأسكرية والأمنية بالولاية، وقد خصص الاجتماع لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية واستعراض التدابير لتعزيز الاستقرار وحفظ الأمن بالمنطقة. بشارة محمد صالح والتفاصيل من مدينة أم تمال.
3: في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة الأمنية بولاية سلامات لمتابعة الأوضاع الأمنية بالولاية، عقد لقاء أمني خصص لتقييم الحالة الأمنية ومستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين. وترأس الاجتماع المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات الفريق عصمة إسحاق الشيخ بحضور عدد من قادات مختلف الوحدات العسكرية والأمنية بالولاية. هذا وخلال اللقاء طلب المندوب العام من مسؤولي الوحدات الأمنية تقديم حصيلة الأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، وأكد المسؤولون في تقريرهم أن الوضع الأمني يشهد استقرارا ملحوظا مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء مهامها على الوجه المطلوب. وعقب استعراض هذه التقارير، قدم المندوب العام جملة من التوجيهات والتوصيات داعيا جميع الجهات المعنية إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وتكثيف التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية. كما شهد الاجتماع مداخلات من عدد من المشاركين استعرضوا خلالها أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العملية الأمنية لا سيما خلال موسم الأمطار.
1: بالعاصمة جمينة اختتم يوم أمس أعمال المنتدى الرياضي الذي نظم من قبل اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية لصالح الرياضيين، وذلك حول تعزيز دور الرياضيين في الحوكمة الرياضية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: تماشيا مع الحركة التي أطلقتها اللجنة الأولمبية الدولية والتي تشجع اللجان الوطنية على إنشاء لجان قوية ممثلة للرياضيين تشارك بفعالية في صنع القرار، أتت مناسبة الختام للمنتدى الذي استغرق 3 أيام متواصلة شهدت مناقشات مكثفة حول آلية بناء رياضة شادية تراعي القيم الأولمبية. وفي كلمته الختامية قال الأمين العام للجنة الأولمبية الرياضية الشادية انجلين كولوم إن تنظيم هذا المنتدى من شأنه تعزيز دور لجنة الرياضيين وتحسين الحوار مع الاتحادات والهيئات القيادية وترسيخ حوكمة أكثر مشاركة وشفافية. كما خرج المشاركون بتوصيات عدة، منها ضرورة الاعتراف الرسمي بلجنة الرياضيين وإدماجها في حياكل الحوكمة مع ضمان مشاركتها في صياغة السياسات والبرامج الرياضية، توفير الإمكانات الإدارية والفنية والمالية اللازمة لأداء مهامها مع المطالبة بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الرياضة النخبة في البنية التحتية والتجهيزات وإعداد الأبطال مع إرساء آليات للحماية الاجتماعية والصحية وإعادة التأهيل المهني للرياضيين بعد الاعتزال. وفي ختام المنتدى انتخب 5 أعضاء من بين 23 ناخبا، وسيحال محضر الانتخابات إلى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، وسيتم تنصيبهم رسميا كأعضاء في لجنة رياضيي النخبة لاحقا.
1: وفي الشأن الرياضي، يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة لدور 18 عاما من أجل المشاركة في البطولة الإفريقية الأفرو باسكيت لدور 18 عاما، والتي من المتوقع أن تقام بأبيجان.

0: مستمعي الكرام، ما زلنا معكم نواصل بفقرات القسم العربي من الإذاعة الوطنية بعدما استمعتم إلى فاصل انتهائي. وبعد أما الآن حان موعدكم مع برنامج حول الصحة. كان في يوم أمس كذلك تكلمنا عن ما يخص مرض الكوليرا، واليوم كذلك هناك ما يخص مرض الكوليرا. وفي هذه الأيام أجارنا الله وإياكم، أرجو من الأمهات، الآباء، الناس الكبار، الأطفال، النظافة ثم النظافة، لأن هذا المرض ليس له غاية 100% إلا النظافة. مستمعي الكرام، خدمكم خلال 45 دقيقة في الهندسة الصوتية المهندس سانوي، عدد وقدمت البرامج مريم عثمان ساكن. أما الآن حان موعد البرنامج، أرجو المتابعة، تصبحون على ألف خير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرمان، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحن نفسنا منه. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
2: بالنسبة للكوليرا زي ما قولتي، من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، منو كداك بدينا قد نارشتري 2-3 بهيني مهسا ما شاء الله قلبي بسيتياسيون ميتريزي. جانو إكيب من نوغو سنترال، ناس مدربين هسا حاليا قاعدين في تيرين، دونك 24/24 بصو تور في الكارتي ذاتا عندنا أجان جينا بقولهم أجان سانتي كومينوتير، كل ما سيميو حركة نادم سبب شغلة بيجي بنادونا نجري بوتير نسوي انفستيغاسيون نبري ليفل خلا ونسوي تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان نجيبون ودو في سانترانا تريتمان. البداية خوفنا من أصلا ما شاء الله المتريس عندنا لكم
1: قدرت سيطرتوا على الوضع. دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي تقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيع عشان يحمي نفسه من المرض؟
2: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو، وصح من الوصح. إنساني كما تغسل يدينك تاكل، إنساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مرة كان ماشي لداي ما تغسل يدينك بألمي وصابه، ده حاضر بس تقرب ده هم المزيرة الثلاثة ده، بس انت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ما في يسرتو، خاصة للأيون بمشي في السوق الكبير اللي مزاتك تشوفوه ما الضبان والشنور يشيروه، بس يجيب علمي صاحبة ما يمسو يأكل ده كله خلي خلو منهم، حتى الأكل ذاتك مارك من اللداي ده الأكل يكون ساخن ساخن فيها موية ده بتنتناز يأكل ما تغالي يبرده ده البكتيري بكتور ده ممكن ده، بس مزير ده سيمبل كالناس بقدروا بطبخوا له فرانشيما ما يخافوا شيء مرض ما بمسك.
1: دكتور، إنت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا أنجمينا وهنا البروفنس؟
2: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساكت وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يخسر يدينا ألمي وصابون ألمي، كان سيرتو اللي نازنا القاعدين في طرفها اللي ينكون شربوا ألمي أنا البار ولا أنا البير، ممكن ألمي دا يفوروا قبل يشربوا دا وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما قريت هسا، كان زول مش وربيت مرق اللي يخسر يدينا بألمي وصابون، كان مرة داخل لداي نفس الشيء، وبكان كان نازل لمو كتير، كل ما ممكن نادم كوليرا من قاعد لمو ذاته ما عادله، بس من وين كان عنده مرض الناس اللي يدروا ده كله بشيلوا في القدرة
1: العدوى تنتقل
2: سريع. ده الكونسي هتا عندي اللي قدم للشعب.
1: دكتور، المرض عن الكوليرا ده مواصفات شنو؟ أعراض مثلا بتظهر في المريض؟
2: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف، الصبيب ده ما صبيب مش الورار عادي ده، لونه ده مش الميريز ده شفتي ده ده الكوليرا. كان مرض ده كرباك ده في كالكيزير بوديرك بوركوا بس بصفي علم انا قلت لك
3: صح.
2: شفت ستيونا علمي ده كان فاتر ولا بقي حصل العلاج له شنو المرضان بسبب اني بيني الدكتور بملا زي روبيني انا علمي بس
3: ايوه هو العلمي بيدفي من جلده بيني لو
2: انت كنت نصبه بس نصبه لا تدقي ده علاج ما عنده علاج اخر سبيسيال دونك بفضل الزول في ساعه ساعتين زول لا جايز نكون يموتكم.
3: دكتور تقدر تورينا كثير المرض ده مثلا بينتقل من الزول المرضان والزول
2: أنا كان عندي فيبريوس مقولنا الجهند طوال نديكله كان لما سنين ولا لما سنين طوال المرض على الفيبريوس شيلي تمشي فوقه بعدين إدنك ما خسرتي وديت فعشان كي سيتو تعلى ملادي كنت من الناس فقد من نهيين ما في وإلهي كله من نهيين ما في لكن كان مايل أري أجل الموت كل ما بين منه.
3: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل الميت مع الكور؟
2: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا إيجينيس دول بتريتير الكور ده الدين وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لعالة وكم ماشين بدفنوا كل إيجينيس ده يتعبون بس كي مال عادات يسلوا يبردوا كل ينتم قان توسا توسا لاد يدفنوا التكنيس عندنا دول برجوا بخلوا وشي آخر بسهو كمان ما يلموا في الوفاة يشتوا يشلوا فاتيتهم يشتوا لما دكول أنكون ما أنكون وايد إن ده المرض هاي كل شيء تتفق له بالناس.
3: دكتور رمات عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هنت الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كتير مرة واحدة؟
2: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيديون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتيه؟ أز كان فكرت لو بنجمينا بكانا دوادين دول كما شكر لما خيت سيدة دما بكانو بار إكسلانس حتى الخضر الخضر من زير تجيبه ممكن بقعد فوق تقول الفيبريون اللي بارتو
3: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عند حاجة آخر كي تجيبه الدبان كي ما عنده معاه رول
2: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل سين فيكين تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري شيله من بنغور جيبه لديني شفتيزي دونك يا بليزر موين دي والانسان يشيل من المرضان يجيب له حصل ما مرضاني دونك يا بليزر فيك
3: وي
2: سورتو العلمي علمي ده بيريود انا انونداسيون ده دوما لافو بس
3: وهي هسه جات من الخريف ده كيف
2: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
3: دكتور الاحتياطات اللي انتم هسه شلتوها عشان انينا هي ذاتك ايه جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الافريقيه وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الاجراءات اللي اتخذتوها عن باكر قدامنا الانونداسيون والمشاكل كثير
2: الاجراءات ده انينا ما هو جايزين من سنفات وكده وداي ظهر فوق الكوليرا لا دي جيري مونغو علينا كل الاجان كنا دربنا كل دربنا مفورمي كيف اجينا غنريو ام باك دو بكره بدخل الله سواك ما دخل الجميع دونك السنه بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوشن شيلنا لكيف اجينا دربنا وبريباري غنريو ونيفو سنترال كل راس لنا باشات الدواء انا بريزاشا تو سخر لي صدينا في مخزن اجينا من يوم اللي جينا بريمي كاد مرقنا خومنا دباز ولا دكاشنا للمرضى تنق أي لبطان إكيب قايت من لبطان الكبير هاتنا في فرشة
3: مركز الكبير
2: مركز الكبير في فرشة مهين إذا أي مستشفى عنده كاباستي يشيلة دي بريميكا لدي أشهر مرضان أقدر يعالج في بكانك فأعطى أشهر كملوك داك نرسلو هناك توقع منككي يغان نتبع
3: دكتور الكوليرا ده تكرف فئة مؤينة من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف كل الناس
2: أي زول أي زول لما سأل بيبريون تمسك الكوليرا ما تعزل أي زول نيمبورت كي ان في ان انفان ان فام ان نوم لما صار الفيبريون وديت على خشمك يمسكك.
3: هلا العدوى هنت الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيد واي فور اكزامبل كرب نادو واحد هل حاضر كيف يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
2: بيان سور زول واحد في البيت كرب اخرين كل يمسك حتى الجيران ما ينجوا الاطفال يلا زول ما ممكن بس في شارع ثانيين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده نرسل اكيب للبيت ده يتريتي للجيران كله
3: تمشي يعقوهم
2: كان عندهم سوق جنبهم كله يتريتي شغل كان بيلموا ان شاء الله كان جاب يكل التريتي عشان الفوايد ما يمشي قدام دونك اللده والبريان نوتر اللي التريتي ما بايجينيس زول بصو في كارتي كده ما يخلوه ينوت يمشي مكانه
3: دكتور اليوم كثير من اخواتنا العوين عندهم اهمال مرات الاكل بارد ينطوا للعيال ومرات يجيبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصوره المطلوبه الحسه الناس الصحه طالبينها منهم دي الواحده تقول لك مثلا نحن الافارقه او التشاديين ده مثلا وساخه ما بيسوي لنا شيء رسالتك شنو للمراه التشاديه حول الاهتمام بالنظافه في وقتنا الكوليرا
2: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون هامي كما رغم مرة داي يقول يكون هامي دليل مرة داي تقتلها المرة ذاتها زي ما وريتها كما يسيلا داي علمي وصابون أوبليغاتوار أني نزاتا كندو ناكلو علمي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت علمي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي دا الأباد كل خليه وصوب لإيالة دقاك تخيل من بروخ ده بقدر بخسر بعلمي وصابه طيب ما يقولوا ما أن الكبار بنسوه نو لحد الإيال
3: فعلا
2: الإيال ذاتك الدخل وربيت ده اللوم يخسر يدين بصابه
3: رسالتك الأخيرة للمواطنين
2: فرشي
3: مرات الناس بتخوف وقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
2: أول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سفره ما سفاسيل دي لفيته ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر توالي يجرو في سان سانتي الغريب لو عشان يشيلو ان شارج كان اخر دابا انكون يكمبليكي وجايز انكم الدكاتره ما يقدر يسوي وزول دا يموت دونك سي بور دير ان كونكلوزيون كي او غراف بوكتور مي بالاله تي فاسيلمو اي سان سانتي واي
3: لكل المراكز الصحيه مجانيه
2: دونك الخوف ذات ما يجوز تخاف لا تبرج دافت توسيك المرض خلي يكون ساتين صديق كديف نادل دكتور
1: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو إتشاد الكوليرا مرض خطير إشان داء النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكلوا الأكل الحامي والخضار كل نقصلو نظيف قبال ما ناكلو وكان زول مرض لازم نودو أجل كيف المستشفى القريب ليا نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينة دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين وفي الإخراج عبد الله توش البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامجنا الراديو تشاد

الناموس والكالي كاكي بسكين دول رجالة ألهم عد رجالة على أجملهم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان ألهم عد رجالة ألهم عد رجالة على يولمي سيد دول رجالة البلا ما بنقري يا دول رجالة يا دول رجالة

0: صفات كزغربي بدنا كزغربي زراكولي اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس لله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزغربي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب قد ضبيط انقذ لي جاموس بكري ساكن وطن عادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا رجالا البلا مدن والدندي كل من رجال يا رجال أباكر والألي دول رجال كم بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجال كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مر دول رجال سلطان التجان قل لك يا رجال الهم يا رجال القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا رجالة البلا مد الله والبراهيم الهمعات رجالة كم من يالبنا سيد البلامة والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة يا رجالة شيخي جبرين العاج على جبن مردول رجالة
1: على النوار
0: الهمعات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجار الهمعات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى القالي كاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل المال يد ولا كمندر ولد الجيل

sai darabati rabbalin zarara ala jabakar bishi waldanna darabati rabbalin zarara الرجال البياض المال على جمليمي والمعلم خاليك كاتم علم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربات راب اللي نزل را القريم ياسن ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلا مدنا را والجنة دل خليل النيا ضربات راب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمى ضل صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا زهرنا ضل خليل نجا ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان ضرمة والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسى الاج موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب اللي نزل را العجم ليم والمعلم خالية ضربات راب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبو مقريان والمهمت كاك دريس دوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات راب اللي نزل را الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي الخضر دون خليل المجا ضربات راب اللي نزل را الرجال ما عدل ما علي والميم بلا ما دقنو دول خليل المجا يا ضربات راب اللي شين والشيخ دنا ضربات راب اللي نزل را الرجال اللي عدل ما دول خليل المجا لا رمضان صالي كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباء كاك ميمت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبراهيم يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ما دولي مالال ضرب التراب اللي آمد ليا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

ما جوت ملا بنسى قلب الماء اللي البر ما قلب ما ينوسى قلب نجر دائما المطخور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جمال كابل من عصير الكردسة الولد اللي لسه في زمان ندى فأعطوا به ولا شك هذا لقى مشات ودى القنا لزا الامير مدايم الدايم السماء ابو فرس هدية شاف اللام هايم هاو تشاشي بيري جلاتا قمري طنبايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرغ ببجنا نايمة دروم ما صافتا لتن اللي بي هاو دودا يا قرقرات كربة دروك شدر الشاخرة شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي لي الاهل النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما داقو از الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى من ما نبلاك قال ادي مراقو علاج موسى والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي مراقو از الشراب بلا ما علي والمم اليوم انا نبقى من ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مروقا الاج من ايمو المعلم خلي ادي مروقا از الشراب انا نبقى لهم كامل ما نبلا اليوم مرابنا خلق مرابنا خلقك مرابنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا مرابنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقها فرتدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم من ربنا خلقها كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقها الما ترقيطين الما ضرب كتكاتا يا من ربنا خلق مثل الاج مهما الصالح من ربنا خلقك والاطمان من ربنا خلق اليوم لا يا لما نامي اليوم يا لما نامي الرافق يا الداري انا يا لما نامي انا يا لما نامي

أسادة المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمينا بعد من الأغاني داخل الاستديو الساعة 7 شوقا نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية نجي في داخل الاستديو، وبعد كمان إن شاء الله نبدأ رسميا ببلاغتنا هنا اليوم مع أشياء. الإدارة هنت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة هنت استسلال أراضي السكن والتمدن تتروب من السيد محمد موسى محمد إندادا في كاركي فندوري سكسيون دي إلو 66 لو 7 9 و 11 خلي يمشي في الإدارة هنت الكادستر بأوراق حقا لأن التيرين إندليا ده إند مشاكل ولا بلغ ده كمان يعني بيحتبروه كونفوكاسيون. بلغتنا هنا الوفاة السيد محمد نور دنا الشيخ جدة دمان وعبد الله إيقومبو دليجي حسب الله عبد الكريم أم عمر بلامة جبرين جابر لو ماليزي نبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل أهلنا كاميرون وهنكات بموت أنا أخوهم وأبوهم دنا أسري كان مات أمس يوم الجمعة وسرى قبلنا بسواء باكر يوم الأحد في مد الفيل هلة بلامة جبرين جابر محمد نور دنا الشيخ جدة الدمان عبد الله قنبو ديرجي حسب الله عبد الكريم ولو ماليزني بلغوا لكل الأهل ولا بر وداخل بذات لبلامة جبرين جابر وللأهل أنا كات وأنا كاميرون بموت أنا أخوهم وأبوهم دنا أسري كان مات يوم الجمعة وسرى كمان بسوا أم باكر يوم الأحد في مد الفيل هلة بلامة جبرين جابر اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. بلاخنا 40 جبرين رمات حسنا جبرين بلامة بشارة الرخيص فكي ألي أخونا الرئيس جد دكتور جبرين دكتور أبي سولجال على حسب الكتابة يبلغ كمان لكل الأهل اللي برا والداخل يروهم كمان بصدق أنا سبع يوم أنا أبوهم إيجال ترياد لأن الكتابة دي دسوها في الأوردناتير وكلها ملمة ما نعرفه الاسم دياته. على كل حال اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة. سيادة الكومينيكي كمان إذا كان عندهم فرصة ممكن بيتصلوا عشان نقول لهم كومينيكي هناهم ده كويس. ميرسي. دايما نواصل بالبلاغات من الإذاعة الوطنية هنا جمهورية تشاد. بلاغنا فرحة السيد آدم التوم في مرديا لألا فرحة يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي أوريهم عشان بهدروا في أروسة بكون يوم الاثنين ولا أزومة يوم والعزومة كمان يوم الثلاثة في مرديا هلة بلامة موسى والدعوة كمان أما نكرر السيد آدم التوم في مرديا للفرحة يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل بدون استثناء عشان بحضر كمان في عروسة يكون أم بكرة يوم الاثنين والعزومة بعد بكرة يوم الثلاثة في مرديا هلة بلامة موسى والدعوة أما بلاخنا 40 السيد توم أحمد كمسلوم آدم جيمي كمسلوم خالة تاير جيمي حسنة الحاج موسى المارين كمسلوم هارونا دلقي سيد هسيني جيمي توم أحمد قنبو خالة لو ماليزين يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي بروم عشان بحضروا كمان في صدقه الأربعين يوم هنا ولدهم توم ابني توم أحمد يكون يوم الثلاثة يوم الموافق 4 شهر 8 2026
في عم تكون حلت دليجي هيسيني إدريسا اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة. نكرر السيد توم أحمد كامسلوم عادم جيمي كامسلوم قال طاهر قال طاهر جيمي حسنة الحاج موسى المارين كامسلوم هارونا دليجي سيد هيسيني جيمي توم أحمد تقومبو خالة لو ماليزني بلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وكل الجيران والحلال الشكشيك عشان بحضروا كمان في سرقة الأربعين يوم حناولتهم توم ابني توم أحمد بيسووها يوم الثلاثة 4/8/2026 في أم تكون حلة دليجي هيسيني إدريسا اللهم يغفر له ويرحم بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر. كذلك بلغنا 40 رمات عبد الرحمن حسن عبد الرحمن إدريس آديم واللوان أبي توم ومحمد عبد الرحمن كلهم في ميجل لهم الله يزن يبلغ لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفة عشان بهدروا في صدقة إلى 40 يوم أنا أخوهم وولدهم أحمد عبد الرحمن المروب اسمنا شاي مر صرخ الأربعين يوم هكا بيسووا أم بكرة يوم الاثنين في ميجيل هلة بولاما ديجيليم ما هارونا كانتو مدياغو سو بريفكتير حنا كندول. نكرر السيد رمات عبد الرحمن حسن عبد الرحمن إدريس آديم والسيد علوان أبي إيتوم ومحمد عبد الرحمن لوم الهزين يبلغ لكل الأهل الله بره والداخل وكل الجيران بدون استثناء عشان بعدرو في صدقة الأربعين يوم هن أخوهم وولدهم أحمد عبد الرحمن المروب اسمنا شاي مر صدقة الأربعين يوم حقا بيسوى يوم الاثنين في ميجيل حلة بولاما ديجليم ما هارونا كانتو مدياغو سو بريفكتير هن كندل اللهم يغفر له ويرحم بالجنة. دايما ما بلغتنا هن الوفاء السيد عبد الله نايم الحاج حسنا جبريل مالوم بركة إدريسا إبراهيم أخي الحاج حسنا عبد الرحمن الحاج هيسيني حسنا الشيخ قربة أليفة اللوان قوني دنقسو أبلاما حسنا دنقسو الحاج حسنا آدم جبريل أمر دهي محمد مرسال محمد عبد الله أمر عيسى موسى خالة فكي هارون محمد بولاما حسن دنقسو محمد أبا هارون موسى جبرين هيسيني موسى محمد الحاج هارون خالة دلقي الحاج محمد قال اللوان الحاج موسى القوني داود تلوم الهيزيني بلخو لكل الأهل هنا كانتون مدياغو كانتون قدادة كانتون الفاس الأهل أنا كسري والأهل أنا كات والقادين كمان في مختلف الحلال بغرهم كمان بموت حنا بنيتهم عم بشاير جدة موسى عم بشاير جدة موسى كان مات يوم الجمعة والصدقة كمان بيسوى عم باكر يوم الأحد في حلة مرمطوجي حلة بولاما حسنة دونغسو دا في كانتو مدياغو اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. نكرر عبد الله نايم الحاج حسن جبرين جدة موسى معلوم بركة إدريسة عفوا إبراهيم أخي الحاج حسن عبد الرحمن الحاج هيسيني حسن الشيخ قربة أليفة اللوان قوني دونغسو بولاما حسن دونغسو الحاج حسن آدم جبرين عمر دهي محمد مرسال محمد عبد الله عمر عيسى موسى خالة فكي هارون محمد بولاما حسن دونغسو محمد أبا هارون موسى جبرين هيسيني موسى محمد الحاج هارون خالة دلقي الحاج محمد قالا اللوان الحاج موسى القوني داود تلوم الهيزن يبلغوا لكل الأهل حنا كانتو مدياغو كانتو كدادة كانتو الفاس كانتو والأهل أنا كسري وأنا كاتب بموت حنا بنيتهم عن بشاير جد موسى كان مات يوم الجمعة والصراحة كمان بيسوى يوم
أهد تمانات عن باكر في هلة مرمطوجي هلة بلاما حسنة دنغسو دا في كانتون أمدياغو. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. تيما ما بلخدنا عن اللوفا سلطان تيجاني أباس مهمت اللوانا محمد نمير جبرين مهمت لو ملهزيني بلخو لكل الأهل اللي برا والداخل بموت هنا أخوهم إبراهيم أباس مهمت كان مات في ماروكو دبعت مرت قصير ولا سترة كمان يعني بيسووا أمباكر يوم الأحد بالساعة 7 في مخابر هنا لاماجي ومحل الفراش كمان في بيت هنا السلطان تيجاني أباس مهمت دا في كاركي ريبو ما بقيت من بير تورنيه. اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة. نكرر السلطان تيجاني أباس مهمت اللوان محمد نمير جبرين مهمت لو مليزني بلخو

حتى في مخابر هنا الأماجي ومحل الفرش كمان في بيت هنا سلطان تجاني أباس مهمي تدافي كاركيري بو ما بقيت من بير تورني. اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر. كذلك بلاغ هنا وفا السيد جرمى أبا محمد وأسرته لوم الحزن ببلغه لكل الأهل اللي برا وداخل بموت هنا أخوتهم الكبيرة فاطمة أب محمد كان ماتت اليوم يوم أول شهر 8/2026 في قوي بعد مرض البلاغ الحزين ده كمان يوجهه لبلامة قنبو دنا في كوف البلامة أبكر في جليجي دنا عثمان في هيجليجي الشيخ محمد أمبريا هناك في حشابة بلاما جبيرونا هناك في كركم الأصلة بلاما حسنة في مالو بلاما رمات وإبراهيم هناك في ردينا قوي ديليجي أبكر وإلي محمد في المر جميزي ديليجي الحاج آدم هناك في كيسة كيسا وديليجي رمات عبد الله في ديجلا كودو ديليجي موسى اشنو في ديجلا كودو بلاما صالي هناك في كركم بنا سيت ولكل الاهل اللي برا والداخل وبذات لديليجي محمد احمد بشاره وابراهيم السيار في مشاقه لديليجي عبد الله أرديب هناك في كيسة ولكل الأهل اللي برا والداخل يؤروهم كمان بموت أنا أخوتهم الكبيرة فاطمة أبا محمد الكان ماتت اليوم في إيجابي ولا أسرخ كمان بسوا أم باكر بعد صلاة الظهر داء في إيجابي اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر. نكرر السيد جرمى أبا محمد وأسرته يبلغوا بهزن بموت أنا أخوتهم الكبيرة فاطمة أبا محمد الكان ماتت اليوم في إيجابي بعد تمرت البلاغ الهزين يقدموا كمان لبلاما قنبو دنا هناك في جوفل بلاما أبكر في هيجليجي دنا عثمان في جليجي الشيخ محمد أمبريا في حشابة بلاما جبيرونا في كركم الأصلة بلاما حسنة في مالو بلاما رمات وإبراهيم في ردينا قوي دليجي أبكر وإلي محمد في المر جميزي المر جميزي دليجي الحاج آدم هناك في كيسة في كيسة ودليجي رمات عبد الله في ديجل كدو دليجي موسى أشنو في ديجيلا كودو بلاما سالي في كركم بنسيت والسيد ديليجي محمد أحمد بشارة وإبراهيم سيارة في مشاقة ديليجي عبد الله أرديب في إيكيسة ولكل الأهل اللي بر والداخل لا يؤرهم بموت أنا أخيتهم الكبير فاطمة أبا محمد كان ماتت اليوم في إيجابي وصرخ كمان بسوى أمباكر بعد صلاة الظهر في إيجابي اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة إن لله وإنا إليه راجعون.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستوديو الساعة 7:15 دقيقة، نفس الساعة في جيليجي وفي كارتوتا هيلة ديليجي توم، ونفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية نشرة الأخبار مع زميل جمال عبد الناصر شيبابكي. مساء الخير.
1: مساء النور عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا ومستمعات راديو جد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونمشي ونبدأ كالعادة بالعناوين. المندوبية الإقليمية إنت لا صحة عن مدينة تنجمين نظمت دورة التدريب لفيد عن الجورناليست عشان يوقوا المواطنين بمرض الكوليرا. ملما هن أمين رأس المندوب العام الحكومة في جامعة إقليم السلامات عصمت إساق الشيخ في مدينة أم التيمان. والمنتخب الوطني ناليب البال باليدين الباسكت بال الأمروم أنقص من 18 سنة قادم بجهده للبطولة الإفريقية اللي بتكون في أبيجان عاصمة هنا كوت ديفوار. فهذه الأنامين وإليكم تفاصيلها من راديو تشات. إذا شر أوت من أي ما سنة التشادين بيتذكروا بالتاريخ الكبير الفوق كمان تشاد قد استقلالها من إيدينا المستعمر، وده كمان أنت فرصة وفتح صفحة جديدة لبلدنا تشاد. اليوم قريب نوصل لإداشر أود 2026. نبدأ لكم بملفات القسم كتابة الأخبار عن راديو تشاد. اليوم نأجي لكم بقسم بموضوع السياسة والاقتصاد، وده فيما يخص المسيرة انت تحولنا بلدنا تشاد مع حجها وحبيبة عمر.
1: وقت ما بلدنا تشاد قدرت اتحكمت بالحكم من المستعمرين الفرنسيين وبقت جمهورية يوم 28 شهر 11 سنة 1958، ومن الوقت داك بلدنا تشاد لقت تغيير كبير. وبعد المناقشات اللي بقت بين بلدنا تشاد وفرنسا مضوا في الاتفاقية عن نقلين الصلاحية وسووها في باريس عاصمهم فرنسا، ودا يوم 12 شهر 7 سنة 1960 قبال ما يمضي فوق المجلس الوطني التشادي في يوم 23 من نفس الشهر. وفي يوم 11 شهر 8 سنة 1960 أعلنوا رسميا استقلال جمهورية تشاد، ودا عشان تبقى دولة عندها سيادة بالكامل وتقعد مع الدول المستقلة والمحررة من المستعمرين وهي دولة. الإنجاز دا ما سمرهن جهود زول واحد، ولكن جاء بالمناضلين السياسيين الوطنيين، فالرئيس الأول فرانسوا تومبالباي لعب دور كبير في القيادة انت البلد وقت ما لقت الاستقلال، وساهم غابرييل ليزيد في نظمين الحركة الوطنية انت المناضلين ضد الاستئمار، وتابع لكل الأحزاب السياسية، وأحمد غلام الله وغونشمي ساهولبا هم كمان ساهموا في المرحلة الانتقالية الكان سبقت إعلانها الاستقلال، وده من خلال المشاركة في جددان الأحزاب السياسية وخطين الأسس. وفي كلمات قوية رافقت الولادة هنت الدولة، قال محمد الله طاهر تشاد هي دولة حرة ومستقلة بتشيف لتبني علاقات عديلة مع كل الأمم. فرانسوا تومبالباي ذكر تضحيات الضحوا بيا إيال هنا تشاد في جيبين الحرية والاستقلال، وقال الاستقلال سمر هنا جهود جاهدوا فك المناضلين من وقت طويل. وكلل الكاتب السياسي والوزير الفرنسي أندري ماريو هو صف اليوم الاستقلت فوق بلدنا تشاد، وقال دا يوم ولادة الأمل. وكلم في التضحيات هنا الأساكر التشاديين الضهوا وجاهدوا وجابوا الآفة وجابوا الاستقلال، والذكرى هنا اليوم دا قاعد في أذنين الأجيال، والمرحلة دي قاعدة تلقى احتفالات كبيرة بعيد فكة كل ما سنة، لأن دا تاريخ عن بلدنا تشاد، وبقى فوق ديفيلي وبنشد فوق النشيد الوطني اللي هو الفرحة الصادقة اللي بتعبر للشعب التشادي القدر لقى سيادته وحاكم بلده بالحرية والاستقلال وبصنع مستقبله بإيدينا. ويوم 11 شهر 8 هو مناسبة وطنية بنئتزو بيا بالتاريخ هنا تشاد، ونقو قيم الوحدة والأمل والسيادة، ودلي عشان نبنو المستقبل هنا بلدنا تشاد القعدة بترجع مننا.
0: الساعة 27 دقيقة داخل الاستوديو نتابع لكم بنشر الأخبار من راديو تشاد. المندوبية الإقليمية انت الصحة العامة هنا بلدية جمينة نظم الدورة التدريب ده لفايدة الصحفيين ده في كيف يقدروا يوقوا المواطنين والسكان بخصوص النجاة من المرض الكوليرا. رأس الفتوة الخدمات الدورة التدريب كمان المندوب عن الصحة على مدينة الجمينة ده بحضور المشاركين والمناسبة كمان بقت في المعهد الوطني عن الرياضة. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن والتفاصيل.
2: جوان توعية المواطنين في كيكبح منافسهم من مرض الكوليرا ده الهدف الأساسي من الدورة التدريبية اللي كان نظمتها المندوبية الولائية هند الصحة بمدينة أنجمينة ودي لفايدة هنا عدد من الصحفيين القاعدين في القطاع العام والخاص والمبادرة كمان بقد ما سجلوا كثير من المصابين بمرض الكوليرا في العاصمة أنجمينة ولعشان ده كمان المندوبية الولائية هند الصحة سوت ورشة تدريبية لتدربات من الصحفيين في مجال نقل الحقائق تخص الكوليرا وقدمنا المعلومات الصحية حول المرض والطريق اللي بتجنب منه ووجهنا المواطنين بأهمية نظافة المصالح للشراب وغسلنا الإيدين في أي وقت قبال الأكل وبعد الأكل وخليه يأكل الأكل الحامي بالإضافة لغسلنا الخدر. في مداخلته مدير الإعلام والترجمة والوقاية بوزارة الصحة العامة محمد الأمين تاج الدين قال بكون الصحافي عنده دور كبير في توعية المواطنين ويوضح لي الرسالة التخص النظافة وأيضا تاج الدين طلب من الصحفيين خلي يركزوا أديل للبرنامج عن التوعية عشان يحاربوا مرض عن الكوليرا في فتوها لأعمالهم الدورة التدريبية المندوبة الولائية عن الصحة في مدينة أنجمينة الدكتور رمات عبد الله عبد الرحمن هنا وزارة الصحة العامة والوقاية للجهود القادرة تسويها بخصوص محاربة مرض الكوليرا ووضح بكون محاربة مرض الكوليرا كمان هو مسؤولية بخصنا كلنا وبدور مننا مشاركة الجورناليستي بكون هم من بد قادرين حمزة وصل بين الحكومة والمواطنين. نذكر بكون سجلوا 57 أهالة منهم كمان 37 مرقوا من اللبتانان واللوغو الآفي والآخرين كمان قاعدين بواصلوا في شيلين الدواء وأيضا بيجي تسجيل هنا 7 حالة هين موت.
0: عبد الرحمن ميكائيل مؤمن سوالين الريبورتاج. في أخبار انت القواقر برا المندوب العام من الحكومة في جامع قليم من السلامات الجنرال عصمة إساق الشيخ كان رأس ملمة هنا أمن الملمة دي هيترفوكا كله لكباراتنا الأسكر والأمن القاعدين في الإقليم وحجوا كمان في ما يخص التطورات انت الحالة الأمنية وأيضا كيف يخطوا دبارة عشان يقو الأمن والاستقرار وكذلك يحفظوا الناس وممتلكاتهم في إقليم هنا السلامات. الخبر ده كان جابلنا مراسلنا في مدينة أم التيمان سيد بشارة محمد صالح. نتابع لكم دائما بنشط الأخبار من راديو جات. كملت الخدمات عن الملمة انت الرياضة المنتدى عن الرياضة اللي كان نظمها اللجنة الأولمبية الرياضية هنا جات لفايدة هنا الرياضيين هنا النخبة وهذا بخصوص تقوّر الدور هنا الرياضة والحوكمة انت الرياضة والدورة دي كانت استمرت لمدة 3 أيام وناخش فوقها كمان يعني كيف يقدر يبنوا رياضة جادية تنشاف فوقها القيم عن اللجنة الأولمبية الدولية. في كلمة انت الكمالي كمان الأمين العام من اللجنة الأولمبية الرياضية الجادية انجلين غولوب كان أكلم بكون الملمة دي كان الهدف منها عشان تقوي دور اللجنة انت الرياضيين وتحسن الحوار بين الاتحادات الرياضة وتقوي الحوكمة والشفافية. المشاركين كمان مرقوا بتوصيات كثيرة منها كمان كيف يعني يقدروا ويسووا يعني الحاجات اللي تخص الرياضة دي تلقى مشاركة كبيرة. نتابع لكم دائما بنشط الأخبار من راديو جات. المنتخب الوطني أنا ليب البال بالإيدين الباسكت بول أمورهم أقنص من 18 سنة الجماعة دي قاعدين بيجهزوا هامي عشان يشاركوا في البطولة هنا إفريقيا للباسكت بول أمورهم أقنص من 18 سنة اللي بكون في أبيجان عاصمة كوت ديفوار. عشان ده قابلنا الأمين العام عن الفيدرالية الوطنية نليب الباسكت بول ريام عبد الله خلينا نسمعه شو قال.
3: إتاي شيفا فينانسما أنا بارتيسيباسيون أنا ساو U18 في أفرو باسكت أنا أبيجان Afro basket da ibadde le 5 pour comme le 12 passa balade dans sa tinen machine ma chat foga comment mis la afro basket da il était préparé alina min ke gabal na gabon da qui me da ma vif staff technique ma coach da guide da il est là côté ana fédération da gagne juro les financement asa o comment ba halas ma chadil garibad da mis ba ja sa ja da ko hajjamo gaidin narjo al yuma ba lolla kalmi wodina alas anan nab gu prele voyage na asao basket yala da shinam partout ya des enfants de jamena enfin na province lu gaidin le doya na bongorka asa zidna batan yal tinan jo min darbara ba jamin france wa pour jamin canada yala da ma ele autorisation en apparent nam tikke do mama na yala da marchi adil o kalas etakulga fuga federation ga etakulga fuga kom ke gas roma fi soutiana para complet la population complet soutenir équipe nationale U18 ka katir fi organisation kota administration na mafi actuellement min ke gabolo gabonda kadin ka zer na machan chunu kan yala da kalinam ke ya tukuliam si beta o ke kera yab galena gas ma bezana federation decide kan kumam da yab ka tegil kif kul alinu subum kazernama sabenam kazernama ay mayum ye yo entraînement au gabul final ko chinan kul gaidin mam
0: sangwe ko yon kroas sab'a wa takriban 28 daqiqa dakhil al studio nafsa sa fi kul al aqalim ana balad najat adina ash al akhbar al mashi wa nas al fatum kaman yuzakkirun bil anawin المندوبية الإقليمية انت لا صحة العامة هنا مدينة نجمين نظمت دورة التدريب لفايدة الجورناليست عشان يوقوا المواطنين والسكان بحماية هنا نفسهم من مرض الكوليرا ملما بخصوص الأمن كان رأسها المندوب الأمن الحكومة في جامع إقليمية السلامات اسمه اتساق الشيخ في مدينة أم التيمان والمنتخب الوطني نليب البال بالإيدين الباسكت بول الأمروم أنقص من 18 سنة قاعدين بيجهزوا للبطولة الإفريقية اللي بتكون في أبيجان عاصمة هنا كوت ديفوار. شكرا لكم أنتم القاعدين تابعونا حاليا من مدينة أم التيمان ومن حراز مانغين ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد نشط الأخبار كان جهزوا وصل التعرير عبد الرحمن ميكايل مؤمن عبد الرؤوف أيو عبد الكريم تيت إخراج نهج هوابيب عمر وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر شيبة بكي أرقدو أو غيلو بيعفو.

اليوم سؤال لقيت يا رجالة أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، فتالي نومانو المسامة أن إحنا كمان نسامو ولا بسامي كريم يعني لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من عاصمة تنجمينا. لأنه نارم كما كتلاك هذه رزاته كلها يعني بتيه تيت بقتلك، فعلى كل حال فدي كذلك يعني أخنية لها معاني بالأكثر كابين تكنيك.

يا دنيا في زمن صعب حتى الحقيقة مزيفة لا فيريتي اي كاموفلي ها كي ني با ميزور دي دير تو انت بقى يا توزا تاكل على كل حال عند الله ويندو ان شاء الله اغنية جميلة يعني يا سلام نتمنى الشفاء كمان هناك لزميلي تجاني حسين رمات عبيد ان شاء الله الله ينتيك العافية ان شاء الله ولكل المستمعين والمستمعين الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية جاد سنوي خيان كريو عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين بابا أبا دمي جنرال دي ديفيزيون ولا على كل الأسادة المستمعين والمستمعات نقول لابونا ريفينا كاليلا بيتي فرير إبراهيم إساخ دهية من دولة تشين وبالذات لكل شباب أبناء داجو نقول لكم مساء الخير شيف دي كانتون دهية إسحاق محمد وكل الأسرة الحالية قد تتابعي من إدبو لأم سينيتي كانتون إيريف يلا كابين تقنيك

عايزين المستمعين المستمعات الدنيا في وقت الصعب، فعلى كل حال لعنا الاغنيه دي عندها معاني بالاكثر. اليوم في وقتنا الحالي قاعدين فوق ده، الامان ده بيجي ما فيه، حتى كان جاي ذاته كلها ناسنا الله يرحمهم ما شوف فوقه. هسا اليوم نادم بتلقى بتقوم سوا، تقبو سوا، بتزوج في اي حاجه، الشيء اللي بسيط ده هو بخونك. فعلى كل الأسادة المستمعين، لأن الخيانة ما عدل، الخيانة ما عدل، ما لا مهما يكلف العمر، مهما أنت بتكون الشيء اللي كان شفته بس بقدر بيساعد لأخوك. في بعض من الناس والله يعني بيفتشوا ويقولوا بيصبر أيوب لغاية الشيء ده بكون، لكن في بعض من الناس تشوفه في قدامك دي يقول لك فرحان، لكن وين استقبال ساكت، قاعدين بتاخدوا مسوى بضحك معاك وكده، يعني من الصعب انت زول قاعدين بتاخدوا مسوى بيتك ما بعرفه. فده ده ما نقوله الايبوكريزي النفاق، كان شفته وكان لموت خلاص، يوم لا خدر الله كان شغل بيجي لك يقول انت بيت انا فلان ده وين ايه بشوم. وده كمان قاعد في مختلف الانستيتيون، في مختلف الديبارتمان منستريال كذلك قاعد، انتوا قاعدين بتخدموا. زمان انا من حجي ده زمان ما دهابة، يعني زمان وقت الراديو تشات والتيلي تشات الناس كل ما بفوتوا مية وحاجة بتعرف بيت انا منو، وكده كان هنا سخار بتعرف بيت انا مديرك وين، وبيت هنا تكنيسيان هنا وين، وبيت هنا بيت هنا بيت هنا. حاليا اذا كان بس انتم قاعدين اسم بس قاعدين بتاخدوا مستوى الايال ذاتك، بس بقول حي انا ترى فلان ده قاعد من شبه في التيلي، او كمان فلان ده قاعد نسمع في راديو ما عليهم واحد كي ما بيجي والله. فيا جماعه النسوها خلي تبدا مننا انينا قبل حتى بتمشي بكان اخر في المحل الاخر. تلقى مثلا في التعليم ما نقدر نفرق نقول لا تعليم العالي او كمان التعليم الثانوي ولا تعليم، لا انتوا قاعدين بتقروا سوا، من المفترض حتى الانسانية بتتعرفوا من بعضكم، انتوا قاعدين في خريه واحده، قاعدين في ارندو سما واحد، اسبكسيو هناك واحد، يوم بس كان سموتوا زول ده بيجي مردان تلمه وتمشي فوقه. لكن هسرة هي الحمد لله، بس والله نقول الحمد لله، واحد تلقى شيف هناك بقول لك انا بس شيف هناك، جيسيتون تريكتر كالكبار، جيسيتون شيف دي سيرفيس كالكبار، ما بعرفه بكان قال انت قاعد فوق ذاتك، انت قاعد وين، قاعد في الشدراي، قاعد في وين ذاتك، ما بعرفه. على كل حال يا اخواني، ان احنا بصفتنا كاخوان، بصفتنا كتشاديين، بصفه عامه، النادم ده ما بس الا كان حي قبل نادمك، في بعض من الناس بشكر النادم كان انت موت ودوك لا ماجي تعشف لك. اليوم واحد ما شاء الله سيبي ذاتك وبيشيل لي سيبي، اللي يلبس كابتاني كبس ما بخد ليه تاقية في راسه كل يوم ده بيشيل ليه تاقية. النادم الماء اندنية بمشي في المساتر، كذلك يوم ده بقول بمشي فوقها خلاص. النادم وقت مردان سموته مردان ما مشي شفته، سموته تعبان ما مشي شفته، الشيء اللي ما بخليك بتمشي ليه شنو؟ عشان ما تعرف بيته. على كل حال السادة المستمعين والمستمعات، فديت كلنا عبرة، لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية كات.

أسد المستمعين والمستمعات الكرام، هنا غادي جات البلاخ الجبل ما مكتوب كويس ده لقينا حاليا بلاخ أنا سبقات السيد جبرين رمات هسنا جبرين بلاما بشارة رخيصة فكي علي أخونا الرئيس جدة دكتور جبرين دكتور أبيسو إيجال يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة عشان نبادر في صدقة هنا سبقات أنا أبوهم إيجال تري المربو اسمنا إيجال أبو خديجة يبقى مباكر يوم الأهد في شبينة هلة بلاما بشارة رخيصة نكرير جبرين رمات هسنا جبرين بلاما بشارة رخيص فكي علي أخونا رئيس جدة دكتور جبرين دكتور أبيسو إيجال يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وكل جيران عشان بحضروا في صرخين سبقة يوم صرخين سبقات أنا أبوهم إيجال تريا المربو اسمنا إيجال أبو خديجة تبقى مباكر يوم الأحد في شبينة هلة أبو لاما بشارة رخيص اللهم يغفر لي ويرحمه بالجنة.

ايضا بالاخرى دي نقول فوق مساء الخير كمان هناك للجراند سير ما في يعني مريم الشاعر محمد يلا اه مدام مدلقة دا الشوش مثل مير نقول لك بونسوار كل السادة المستمعين والمستمعات اللي حاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد أن إحنا معاكم وأنتم معنا بفرحة وسرور لغايد وكنا كان طمع نقول لكم مع باي باي للمستمعين يلا يلا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام الدور ده كمان نسمع فاصل غنائي لأن كثير من المستمعين قالوا بابيرو سمينا بعد من الأغاني الحساسة وفعل كل هذا لأن إحنا قاعدين في خدمتكم كان أمس علمي تشكتشك في بعض من الأماكن كان علمي سبة لكن في بوكان وادين ده علمي تشكتشك فعلى كل حال الأغنية دي كمان هدية لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد كابين تكنيك

0: النفال.
1: مساء الخير كمان هناك لزميلي باقي محمد هناك من ميجيل. ايوه هناك ده في كانتوما دياغو سوبرفكتير حنا كندول هو ابدو ما ننسى كذلك كل السادة المستمعين والمستمعات بلاما جبرين انقر دبا ده بلاما هناك انا انبوغنا نقول لك مساء الخير وعيدا نقول مساء الخير هناك لبلاما توم موسى قدو ده بلاما هنا كارتوتا وابدو ما ننسى كذلك ابانا بابيرو عمر إدريس شلتوت على كل حال أبانا بابيرو هناك من كارتوتا نقول لك بونسوار كبير تكريم.

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أتشات باقي لي بس 3 دقائق عشان نقول لكم باي باي للمستمعين. فنشكر كذلك كل المستمعين والمستمعات اللي كان جابوا لنا الملاحظات وقالوا هم فرحانين مرة واحد بكل البرنامج قاعدين نبصموا هنا في غادي تشاد. نقول لكم إن شاء الله شكرا شكرا إن شاء الله، نحن معكم وأنتم معنا. جبورة ودا شوف ده كانتون جبورة ودا، نقول لك مساء الخير لك انت ولكل أسرتك الحالين قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. عايزين المستمعين والمستمعات لعنا باقي ليه بس إلا نتبع خمامي ونقول له باي باي للمستمعين. ها هلو كتم وساعة دقيت الساعة 7:57 هناك في دندل أنا جبورة أداء. أيوة شوف ده كانتو، نقول لك مساء الخير نفس الساعة كمان هناك في الدندل أنا الدليجي التوم موسى أجدو أنا كرتوتا نفس الساعة هناك في عمبوغنا ونفس الساعة كمان هناك في دندل أنا الدليجي سيف الإسلام كرم الناجي. يلا هلو كتا موسى أدقاد والإشارة بك 75 دقيقة في لب العيلة 75 دقيقة صدى المستمعين والمستمعات أن إحنا معاكم سمينا سواء البلاغات العادية والرسمية نشرة الأخبار لخيط حاليا إلا بس الساعة 8 إلا دقيقتين في مدة دي الفرقة اللي خدمتكم. أيوة الجنرال دي ديفيزيون هناك بابا أبا دمي سايا كوكا الكل كلافيا لامنو الحمد لله. عبدالهادي محمد تصالي بابا يارو لحظات كمان نخليكم مع زميلي بن إيدا بشير تليبون بجي بقول لكم سباب ونجوخ بونسوار خيان أكرايو كذلك قايت بتعبي معكم هنا جمعنا غادي كياد ما السلامة تهيات ربدو بعافي كلانا كمان نليم معكم عن باكر الصباح. أيوة ما يترب المستمعون من الساعة 8 لخيط الساعة 10 ساعتين في لب العيلة بنوي والله يلمنا عن باكر إن شاء الله.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. في 11 من أغسطس من كل عام يستحضر التشاديون محطة مفصلية من تاريخ وطنهم، وهي يوم نيل الاستقلال الذي أنهى عقودا من الاستعمار وفتح صفحة جديدة لبناء الدولة الوطنية. ملف خاص تتابعونه ابتداء من هذا اليوم وحتى تاريخ 11 من أغسطس نستهله بهذا التقرير. بدأت ملامح هذا التحول في 28 من نوفمبر عام 1958 عندما أصبحت تشاد جمهورية تتمتع بالحكم الذاتي داخل الجماعة الفرنسية. وبعد مفاوضات بين السلطات التشادية والفرنسية تم توقيع اتفاقيات نقل الصلاحيات في باريس في 12 من يوليو عام 1960 قبل أن يصادق عليها المجلس الوطني التشادي في 23 من الشهر نفسه. وفي 11 من أغسطس عام 1960 أعلن رسميا استقلال جمهورية تشاد لتصبح دولة ذات سيادة كاملة وتلتحق بركب الدول المستقلة على الساحة الدولية. هذا الإنجاز لم يكن ثمرة جهود شخص واحد، إنما جاء نتيجة نضال سياسي ومفاوضات قادها عدد من الشخصيات الوطنية. فقد لعب الرئيس الأول فرانسوا تومبالبي دورا محوريا في قيادة البلاد خلال مرحلة الانتقال إلى الاستقلال، بينما أسهم جابرييل ليزيت في تنظيم الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار وتعبئة النخب السياسية. كما كان لكل من أحمد غلام الله وغونشومي ساهولبا إسهاماتهما في المرحلة الانتقالية التي سبقت إعلان الاستقلال من خلال المشاركة في إعادة تشكيل الحياة السياسية ووضع أسس الحكم الذاتي. وفي كلمات خالدة رافقت ميلاد الدولة أكد محمد الله طاهر أن تشاد دولة حرة ومستقلة تتطلع إلى إقامة علاقات سليمة مع جميع الأمم. كما استحضر فرانسوا تومبالبي تضحيات أبناء تشاد في سبيل الحرية، معتبرا أن الاستقلال تتويج لمسيرة طويلة من النضال. أما الكاتب والسياسي والوزير الفرنسي أندري مالرو فقد وصف يوم إعلان الاستقلال بأنه يوم ولادة الأمل، مشيدا بتضحيات الجنود التشاديين. ولا تزال ذاكرة ذلك اليوم حاضرة في وجدان الأجيال، حيث يروي شهود تلك المرحلة مشاهد الاحتفالات الشعبية والعروض العسكرية والأناشيد الوطنية التي ملأت شوارع المدن في تعبير صادق عن فرحة شعب استعاد سيادته وقرر أن يصنع مستقبله بيديه. ويبقى 11 من أغسطس مناسبة وطنية لتجديد الاعتزاز بتاريخ تشاد واستذكار تضحيات الرواد الذين أسهموا في تحقيق الاستقلال واستلهام قيم الوحدة والسيادة والعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارا.
2: نظمت المندوبية الولائية للصحة بالجمينة دورة تدريبية لصالح الصحفيين في مجال توعية السكان حول كيفية الوقاية من الكوليرا. عز علي علومة.
0: تعزيز توعية المواطنين حول كيفية الحماية من وباء الكوليرا هو الهدف الأساسي من الدورة التدريبية التي نظمتها المندوبية الولائية للصحة بمدينة جمينة لصالح عدد من الصحفيين في القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل عدد من حالات الإصابة بمرض الكوليرا بالعاصمة جمينة. فمن هذا المنطلق شرعت المندوبية الولائية للصحة في تدريب عدد من الصحفيين في مجال نقل الحقائق المتعلقة بالكوليرا وتقديم المعلومات الدقيقة حول أعراض المرض وطرق الوقاية منه، وذلك لتجنب الزعر وتوجيه المواطنين للاهتمام بنظافة المياه الصالحة للشرب وغسل الأيادي في كل مرة قبل الأكل وبعده وتناول الطعام الساخن، إلى جانب الاهتمام بغسل الخضروات جيدا. في مداخلته مدير الإعلام والترجمة والوقاية بوزارة الصحة العامة محمد الأمين تاج الدين قال إن للصحفي دور كبير في توعية المجتمع وتوضيح الرسالة المتعلقة بالنظافة. كما طلب من الصحفيين التركيز على البرامج التوعوية لمحاربة وباء الكوليرا. لدى افتتاحه أعمال الدورة التدريبية المندوب الولائي للصحة لمدينة جمينة الدكتور رماد عبد الله عبد الرحمن هنأ وزارة الصحة العامة والوقاية على جهودها المبذولة تجاه الكوليرا، موضحا بأن محاربة هذا الوباء هي مسؤولية اجتماعية تتطلب مشاركة الصحفيين باعتبارهم همزة وصل بين الحكومة والمجتمع. للتذكير أنه تم تسجيل 57 حالة، منهم 37 قادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج، والبعض الآخر لا زال يتلقى العلاج، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة.
2: ترأس المندوب العام لولاية إندي أفان السلامات الفريق قسمة إسحاق الشيخ اجتماعا أمنيا ضم قيادات الوحدات العسكرية والأمنية بالولاية، خصص لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية واستعراض التدابير لتعزيز الاستقرار وحفظ الأمن في المنطقة. شارة محمد صالح.
3: في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة الأمنية بولاية سلامات لمتابعة الأوضاع الأمنية بالولاية، عقد لقاء أمني خصص لتقييم الحالة الأمنية ومستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين. وترأس الاجتماع المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات الفريق عصمة إسحاق الشيخ بحضور عدد من قادات مختلف الوحدات العسكرية والأمنية بالولاية. هذا وخلال اللقاء طلب المندوب العام من مسؤولي الوحدات الأمنية تقديم حصيلة الأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، وأكد المسؤولون في تقريرهم أن الوضع الأمني يشهد استقرارا ملحوظا مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء مهامها على الوجه المطلوب. وعقب استعراض هذه التقارير قدم المندوب العام جملة من التوجيهات والتوصيات، داعيا جميع الجهات المعنية إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وتكثيف التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية. كما شهد الاجتماع مداخلات من عدد من المشاركين استعرضوا خلالها أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العملية الأمنية لا سيما خلال موسم الأمطار.
2: اختتمت أعمال منتدى الرياضي الذي نظم من قبل اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية لصالح رياضي النخبة، وذلك حول تعزيز الرياضيين في الحوكمة الرياضية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: تماشيا مع الحركة التي أطلقتها اللجنة الأولمبية الدولية والتي تشجع اللجان الوطنية على إنشاء لجان قوية ممثلة للرياضيين تشارك بفعالية في صنع القرار، أتت مناسبة الختام للمنتدى الذي استغرق 3 أيام متواصلة شهدت مناقشات مكثفة حول آلية بناء رياضة تشادية تراعي القيم الأولمبية. وفي كلمته الختامية قال الأمين العام للجنة الأولمبية الرياضية التشادية انجلين كولوم إن تنظيم هذا المنتدى من شأنه تعزيز دور لجنة الرياضيين وتحسين الحوار مع الاتحادات والهيئات القيادية وترسيخ حوكمة أكثر مشاركة وشفافية. كما خرج المشاركون بتوصيات عدة، منها ضرورة الاعتراف الرسمي بلجنة الرياضيين وإدماجها في حياكل الحوكمة مع ضمان مشاركتها في صياغة السياسات والبرامج الرياضية، توفير الإمكانات الإدارية والفنية والمالية اللازمة لأداء مهامها مع المطالبة بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الرياضة النخبة في البنية التحتية والتجهيزات وإعداد الأبطال مع إرساء آليات للحماية الاجتماعية والصحية وإعادة التأهيل المهني للرياضيين بعد الاعتزال. وفي ختام المنتدى انتخب 5 أعضاء من بين 23 ناخبا، وسيحال محضر الانتخابات إلى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، وسيتم تنصيبهم رسميا كأعضاء في لجنة رياضيي النخبة لاحقا.
2: يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة لدون 18 عاما من أجل المشاركة في البطولة الإفريقية لدوري 18 عاما، والتي من المتوقع أن تقام بأبيجان ساحل العاج. وعن جاهزية المنتخب نستمع للأمين العام للفيدرالية الوطنية لكرة السلة أيام عبد الله.
5: في أفرو باسكت أنا أبيجان أفرو باسكت دا يبدل الـ5 ويتم الـ12 أسا بلد دا شرطينين ماشين ما أتشارت فوقا كما مش الأفرو باسكت دا إلي تبريفاري ألينا منك غبالنا غبون دا كي جميلا ما ويف staff techniquement coach da guiding da illiga kar côté ana fédération da gaine juro les financement asa o mamba halas machadil gariba da nisba ja sa ja dans le hajjamo guiding narjo al yo mamba lolla kalmi horina halas anna nabgo prele voyage ana asa o basket yala da shinam partout il y a des enfants de Njamena enfants en province lo guiding les doyen na bongor ka asazi nabatan yaltinan jomin darbara wa jamin france wa pour jamin canada yala dama ele autorisation en apparent nam tikke do mamana yala ta marchi adi o kalas etat pour ga fuga federation ga etat pour ga fuga mom ke ga sro ma fi soutenir apparent complet de la population complet soutenir équipe nationale U18 ça capture sur organisation côté administration de ma fi actuellement min ke gabolo gabon da karin kazer na machan chunuk an yala da kalinam ke ya tukuliam si delta o ke kera yab galen a grasma bezana federation decide al kan kumam da yab ga tegil kif kul kalinu subum kazer na ma sabenam kazer na ma ay mayum da ye yo entrainement o gabolo na ko chinan kul ga idin mam
2: ختام النشرة هذه تحية فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.